0: في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذ لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلاده. يا نوخذ ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خلي شراعي ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوقي دوم وقاده. في ظلمة القوة يوم أن علي ضاق صدري، وسيدي الإذا من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، اللي لجلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذ لو من أحصانك حلو.

0: الاعتاد بعدي وألفي على مسمن إبعاده لها في فوادي على طول اللي يا إستاد والنفس لهل هواها دوم وداد والنفس لهل هواها دوم وداد.
1: أشعار في القمة على الخليجية من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحه، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: مرحبا يا نبض خفاقي، مرحبا في ذمتي ذمه، شوفك يحليلي اذواقي وبك شد الحيل والهم.
1: شد الحيل والهم
2: يا بعد من شافت احداقي، صرت متربع على القمه، الجمال وطيب الاخلاقي عندك الثنتين ملتمه، زدتهن باسلوبك الراقي مثل ورد زاكي انشمه، وعينك توهقني وهاقي ويتلعثم نطقي بفمه،
1: ويتلعثم نطقي بفمه،
2: عين حرا للهدى التاقي من حره من غيه يزمه، كل ما ناظر بك الاقي كسرتي من الزين ومتمه، وكان ما خانني اشواقي انت اخو البدر ولد عمه، انطلعت تنور افاقي وتنقشع عن عيني الغمه، وانا شوقي يكشف اوراقي لو بغيت اخفيه واضمه، عن سواك مطوي اوثاقي وانتهى اكثر حاجه مهمه،
1: وانتهى اكثر حاجه مهمه،
2: خلك من الحكي لي باقي اظن انت اصبح ولد عمه، اظن انت اصبح ولد عمه.
0: اشعار
1: اشعار
0: على الخليجيه.

0: على الخليجية
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة في بعض لحظاتها. انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها. قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم يبتسم يبتسم، والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها؟ تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم؟ النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الأسم. هي أجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزار على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواني.
1: عليهم صبر والصبر طوال، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
2: كانت الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمق يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا تراب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
2: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء على الخليجية. يناعم العود مزحك يذبح جدك يذبح، وانا كل ما جا منك يحلالي الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي، باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي، قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك مكان الصاحب الغالي، محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي، أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي، أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي، برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي، أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي، قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي، ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي، ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: دانت الأدية
2: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0

0: صمت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. الإمارات تتضامن مع جمهورية كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دايجون. بعد إعلان ترامب، هل تصمد الهدنة بين إسرائيل وحزب الله؟
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لعام 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة وتنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للتضرر والمساهمة في دمجها بالمجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية. كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامها إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع كوريا في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت الجبهة اللبنانية الإسرائيلية مرحلة ضبابية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وحزب الله على وقف القتال، بينما أظهرت التطورات الميدانية خلال ساعات قليلة أن التهدئة المعلنة لا تزال تواجه اختبارا صعبا. وقال ترامب إن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف متبادل لإطلاق النار، مضيفا أنه أجرى اتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وممثلين عن حزب الله، معربا عن أمله في أن يستمر وقف القتال إلى الأبد. وجعل إعلان الأمريكي بعد يوم شهد تصعيدا حادا، إذ لوحت إسرائيل بتنفيذ هجوم واسع على بيروت قبل أن يؤكد ترامب أن نتنياهو وافق على التراجع عن العملية العسكرية المخطط لها ضد العاصمة اللبنانية. لكن الهدوء لم يدوم طويلا، فقد أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، شملت استهداف دبابات ميركافا والتصدي لتحركات إسرائيلية في عدد من المحاور الحدودية. ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالبريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته 6.2 درجة. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقيق في المناطق المتأثرة. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوتو أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وأهلا وسهلا ويهلا ويا مرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009 الثاني من يونيو، يصادف يوم الثلاثة ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع والساعة في استوديو الخليجية 7:05:45، وأنا أخذكم عهود القولاني وإن شاء الله سأنطلق وإياكم في هذه اللحظات من خلال وقت أوتو بالتعاون أكيد طبعا مع المستشفى الأمريكي في دبي. خلونا نخبركم عن عيادة The Face. هذه العيادة للي يبحث عن وجه من الجمال والعناية بالبشرة، فهذه العيادة تابعة للمستشفى الأمريكي في دبي، زرناهم وسبق وخذنا جولة في عيادتهم، وعيادتهم من أجمل ما يكون. في هذه اللحظات أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا، عندكم رقم الأسمس 4000 يعني 4 3 أصفار، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. صبحت الله بالخير يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك. اليوم ومن خلال ساعتنا الأولى قلنا عادة نبغي نتطرق على لموضوع وللحديث عن موضوع المادة الفلوس و الصرف والإنفاق.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: قبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية، وأكيد مرفقة بأسماءكم الثلاثية عشان تدخلوا لنا في السحب على مسابقتنا الوحيدة اللي بنتعرف عليها لاحقا. في انتظار تواصلكم، في انتظار مشاركاتكم. اللي مستيقظ صح صح ويانا ويشاركنا. وصباح الخير وgood morning للجميع.
2: هو الخليج،
3: هو الخليج
2: على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 30، 32، الدوحة 30، 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 43، أما الكويت 29، 38، وأخيرا الرياض 27، 43.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو كل شيء نبيه يصير في حينه، مكان به دمع فوق خدودنا سايح، بعض السوالف تهد الشخص في حينه، وبعض السوالف تزود نوحة النايح، ولا انت يا مخلخل الشعر وموازينه، عطرت كل القصيد بريحك الفايح، ما غير اشمك على البيت وتلاحينه، كنك على بيات شعري تشبه السايح، اجيك والبيت يبدأ في تكوينه، والرحت عني اشوفه يتبعك رايح، الشوق طبق علي يقسى قوانينه، وانا من الوجد مكنون الحشاء بايح، حظي عشقتك وهذا الحظ يشينه، الله يلعن غلاك وحظي الطايح، ما اشوفك الا بجاه العاشق وعينه، ولا انت لاهي ومضمون النظر شايح، اصيح للشوق من بيني ومن بينه، ليتك على الشوق تسمع صيحة الصايح، حملت صاحبك حملا ربي يعينه، تعال خل الحمولة عنها تتزايح، قصايده فيك يكرهها محبينه، يوم من شعره يفوح بعطرك الفايح.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
7: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة، هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
8: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، تسوق تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
9: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: Raya. Waiting room.
1: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ويتينغ روم. صباح الخير من علي وخليفة ولطيفة وزايد يمع الشمس. حياكم الله ويسعد صباحكم ودرب السلامة في هاي اللحظات وانتم متوجهين لمقاعدكم الدراسية. شدوا حيلكم ماشي باقي إن شاء الله، ومن بعد ذلك بتنطلقون لجمال الإجازة الصيفية. فgood luck وall the best، خلكم شطار وشدوا حيلكم وذاكروا عدل ويبوا درجات حلوة، وإن شاء الله نسمع نتائجكم قريبا من الوالدة والوالدة يشاركونا ويخبرونا. علي ترياب كذي، وخليفة ترى طلع الأول، ولطيفة ما شاء الله عليها ممتازة، وزايد نفس الشيء. كلكم نبغى نعرف درجاتكم، أوكي؟ عشان يوم الخليجية تسوي مسابقات صيفية كل طلبة المدارس الشطار يفوزون ويانا، أوكي؟ متفقين؟ زين، نرجع الآن من خلال ويتينغ روم إلى موضوعنا. كنا نتكلم عن النضج المادي، هل سمعت سابقا ولا مر عليك هذا المصطلح، وكيف ممكن تفسره بطريقتك الخاصة؟ النضج المادي، أو هذا الإنسان ناضج ماديا، أو هذا الشخص نضج ماديا. فنشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال ويتينغ روم. عاش الشحي تقول النضج المادي يعني استقرار ووعي في المال والابتعاد عن المظاهر. العنود محمد الحمادي تقول النضج المادي هو القدرة على إدارة البيزات بوعي ومسؤولية. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا ميرا عيسى تقول عرف كيف يتصرف بفلوسه بذكاء، يعني مو مستهتر ماليا. زين، إذا أنتوا وضحتوا لنا هذا المفهوم، اليوم إذا نقيس هذا الموضوع عليكم أنتوا شخصيا، كل شخص يمكن عنده يعني حب كبير جدا ورغبة جامحة في اقتناء شيء معين، وممكن أن حتى يكون هذا الأمر من الكماليات. قد يكون هذا الشخص اللي هو أنتو تخطيتوا هاي المرحلة وأصبح عندكم وعي مادي بأن لا، لازم أنا أخفف شوية دوز من هذا الموضوع، أو أن ما زلت تعمل على هذا الموضوع لتحسينه. فاليوم خلال يعني هذه السنوات الطويلة، يمكن من عملكم، من استلامكم لرواتبكم الشهرية، من مشاريعكم الخاصة، من الأرباح اللي تحصلونها، كيف اليوم وصلتوا أنتوا شخصيا بالاستغناء عن أمر من الأمور اللي كنتوا دائما تنفقون أموالكم عليها، وحسيتوا أنها من الكماليات، أو حسيتوا بأن ممكن يكون هناك بديل أرخص، وتقللون بذلك صرفياتكم، وحسيتوا أن فعلا هذا الموضوع فرق وياكم بشكل كبير من ناحية إدارة أموالكم؟ ها، أكيد هذا الشيء حصل وياكم، وأكيد تعلمتوا من تجارب كثيرة مرت عليكم ووصلتوا لجزء من الوعي. أنا ما أقدر أقول أكيد، لا أستطيع أن أجزم، لأن مو بالكل واصل صراحة لمرحلة الوعي المادي، خصوصا في الأمور اللي الإنسان عنده رغبة جامة بأن مثلا على سبيل المثال يشتري هذا الشيء بشكل دائم، علما بأن مو محتاج هذا الكثر. يعني خلونا نعطيكم مثال الحين، مثلا النظارات الشمسية، أوكي؟ في أشخاص عندهم هوس بالنظارات الشمسية، مع أنه ممكن نظارة ولا ثلاث نظارات تكون كافية على الأوتفيتس أو اللوكات المختلفة مثلا اللي يرتدي فيها ملابسه. حلو أنه يعني ممكن أنه يسوي خلنا نقول تنسيق مناسب هاي النظارة مع هاي الملابس مثلا، على سبيل المثال نحن نعطيكم حين أمثلة. لكن نشوف هذا الشخص بمجرد ما يدخل السوق، وبمجرد ما يدخل محلات النظارات، أي شيء يشوفه أمامه يعيبه على طول يشتري، علما بأنه مو بحاجة لهذا الكم الهائل من عدد النظارات. هذا واحد. اثنين، أصلا هذا الشخص ينسى أنه يرتدي هاي النظارات صراحة. يعني لو يجي مثلا في فترة الجرد يسوي جرد على أشياء، يقول هاي النظارة اشتريت ولا مرة لبست، تصدقون؟ صح، تسمعون هاي الجمل، يمكن هذا ينطبق عليكم في أمور أخرى، صح ولا لا؟ احنا قسنا على شيء وايد بسيط، وهناك امور اكبر. كل واحد حتى عنده هوايات معينه تستهويه، لكن كانت في مرحله معينه من حياته والان توقف عنها. مش توقف عنها لانه خسرت فلوس، لانه اكتفى، هذا اولا. ثانيا، اليوم يوم توقف عنها، توقف عنها بقناعه، وحس انه فعلا هذا الجزء من المال استطاع انه يوفره ويوظفه في امور تدر عليه بخير اكبر. مثلا اعطيكم مثال الحين بالنسبه للشباب، تزويد السيارات. يعني السيارة التي من الوكالة جاهزة حلوة يقدر يسوقها، لكن حد من الناس عنده هوس في تزويد السيارات، صح ولا لا؟ باستخدام أو إضافة أمور معينة في محركات السيارات وغيرها وهاي الأمور كلها، صح؟ عشان السرعة تكون أكبر، عشان يكون في عزم أقوى لهاي السيارة. فيبتدي أول ما ينزل معاشه على طول وين صار؟ صار الجراج عشان يودي هاي السيارة ويبتدي يشتغل عليها ويزيد ويسوي، وكل مرة عنده هذا الهوس. لكن اليوم وصل لمرحلة أن الحمد لله أنا اكتفيت، ومثل ما نقول يعني جنع هذا الإنسان من هاي الأمور، شبع من هاي الأشياء، فبالتالي اليوم هاي الأموال استطاع أن يوظفها في أمور أخرى، استثمر فيها أو في محافظ خلنا نقول استثمارية دخل فيها على أساس أنه يستفيد من هاي الأموال. هذا على سبيل المثال، نحن نعطيكم أمثلة مختلفة. فلذلك هاي الأوجه كلها من النماذج اللي نحن نتكلم عنها متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوعي المادي، صح ولا لا؟ بالنضج المادي، بالاستقرار المادي حتى. فأنتوا قيسوا على ذلك وايد أمور مرت عليكم في حياتكم كنتوا مهووسين بشرائها، لكن اليوم بوعيكم الكبير لا، فرق وياكم الموضوع وتوقفتوا عن هذا الأمر أو قننتوا من شراء هذه الأمور. كل واحد أكيد عنده أمر معين، أمر معين يمكن كان مهووس فيه لفترة معينة، لكن الحين وصل لمرحلة التقنين أو حتى ابتعد عن هذا الأمر. فخلونا نشوف تجاربكم الشخصية في موضوع الوعي المادي، وين وصلتوا لين الحين، ايش كثر أنتوا واعين ماديا، وشو الشيء اللي استغنيتوا عنه أو قننتوا من شراءه أو حسيتوا بأن فعلا هذا الموضوع فرق وياكم وايد. على فكرة حتى كوب القهوة بالمناسبة اللي كل يوم الإنسان يسير الكوفيات ويحتسي، وما نتكلم عن كوب قهوة واحد بل نتحدث عن 3 أكواب مثلا، بمعدل 3 أكواب إلى 4 أكواب من القهوة من الكوفي شوبس، من المقاهي المختلفة اللي موجودة عندنا. ترى هذا ميزانية بعد بالمناسبة. ساعات تحس الإنسان ترى ما يبغي قهوة في هاي اللحظات، مصحصح مزاجه حلو، لكن مثل ما نقول مع الخيل يا شقرة، خلاص يلس ويا ربعه يطلب كوفي وياهم، مع أنه مش بحاجة وليس بالضرورة أن في هاي اللحظة وفي هذا التوقيت يحتسي كوب إضافي من القهوة. فأنا أعطيكم أمثلة مختلفة فعلا هي حقيقية وتمت لواقعنا بشكل كبير جدا. سأنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. خبرونا عادة عن تجاربكم الشخصية، شو اللي قللتوا في حياتكم، شو اللي قطعتوا، وكيف هذا الأمر فعلا فرق في صرفيتكم، في يمكن حتى ادخاركم في الأمور اللي عادت عليكم بالنفع أكثر من قبل، وسويتوا تعرفون وين فلوسكم تروح.
0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرض.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري
0: الخليجيه. 1-0-0-9.
3: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيآند استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع وألعاب بدون تقطيع وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيآند، دائما في أكثر.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
7: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات هناك ازدحام مروري على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى ما بعد نفق القيادة العامة لشرطة دبي. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى الكصيص. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. هناك أيضا ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر تقريبا من عند حي براشي في الشارجة بالاتجاه إلى مسيد الشارجة الكبير وبالانتقال إلى الخواريج. من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى حركة طبيعية وانسيابية. هناك ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي بتواجهون عليه كثافة مركبات بالاتجاه إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول. أما عن الحركة على شارع الشيخ زايد فالحركة طبيعية وانسيابية 100%. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم توصلون بالسلامة على التايم وان تايم والله يحفظكم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
0: Waiting room.
2: أعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات من خلال ويتينج روم وعبر أوتو وتحديدا في فقرتنا الأخيرة من ساعتنا الأولى. صباح الخير لدانة دندونة الجميلة أخوها مايد. في هذه اللحظات مايد وصل للمدرسة الحمد لله على سلامتك. Good luck في يومك الدراسي إن شاء الله تكون شاطر مؤدب تسمع كلام المعلمات وتركز في دراستك. امتحاناتك قربت. نقول good morning أيضا لدانا الشاطرة. نبدأها أول شيء بنموذج طفولي صغير. كيف اليوم عرفت دانا تستثمر بفلوس العيدية؟ قررت أنها تدخل في كورس للجيمناستيك الجمباز وتستوي لاعبة جمباز وتبدأ مهارتها وموهبتها منذ نعومة أظافرها. ها صح يا دانا؟ دانا أنا العصفورة قالت لي دشيتي وتعلمتي بديتي تتعلمين جيمناستيك صح؟ ها نبغي نشوف الحركات. أوكي تعالي في الويكند عشان نشوف حركات الجيمناستيك اللي تعلمتيها. بنشوف منو أشطر أنا ولا أنتي. Good morning يا دانا. عموما نرجع لموضوع الوعي المادي والاستثمار وكيف الواحد ممكن فعلا يستثمر بفلوسه وكيف يعرف يوظف هذه الأموال بأمور يمكن كان يضيع فلوس عليها. وصل لمرحلة من القناعة وصل لمرحلة من النضج المادي والوعي المادي وقرر أنه بدال ما أصرفها على هاي الفلوس أقدر أصرفها على أمور أخرى أستفيد منها أو أنه أدخرها أو أنه أستثمر بفلوسي وترجع لي بربح وفير وهذا اللي أنا أحتاجه في هاي المرحلة. عبدالله الزرعوني صباح السعادة والشوارع الخالية من حافلات المدارس وربي يوفقهم في امتحاناتهم آمين يا رب العالمين. مي علي صبحك الله بالخير. تقول النضج المادي هو الوعي الصحيح والقدرة على إدارة المال في لحظة اختيار حر. مي تقول شراء سلع معمرة وأصلية عمرها الافتراضي يكون أطول، انتظار التنزيلات الحقيقية، شراء اللازم فقط وتنظيم شراء الرفاهيات والقدرة على الادخار وحفظ قيمة المال مثل شراء الذهب، ولو هناك قدرة على الاستثمار بعد يكون أفضل. بس تقول المشكلة عهود أن التسوق يقلل من التوتر، لذلك أحاول ما أشتري أي شيء وقت غضبي أو ضيقي. مي ما تحسين أن هذه يعني خلينا نقول فاكت أو حقيقة أو ستيتمنت انتشرت في هذا العالم بأن التسوق يقلل من التوتر وزرعوا هاي الفكرة في عقولنا ولذلك نحن اقتنعنا فيها فقمنا ناخذها كعذر وقت الضيق أو وقت الغضب للتنفيس من الغضب ونصير نتسوق. وممكن على فكرة ينحل الموضوع بطرق أخرى يا أمي، بالرياضة، قراءة القرآن، بالاستغفار، بكذي يعني الجلوس مع نفسك. فلذلك نحن ما نبغي ناخذ التسوق كذريعة لتخفيف الغضب أو الضيق، وممكن هذا الشيء فعلا غرسوه في أذهاننا لكن بالمناسبة ممكن ترى ما يكون حقيقي حتى لو كان هناك شعور بالسعادة ها والانشراح بعد شراء الأشياء. بتكون ترى السعادة لحظية، جربي عقب يوم يومين ردي شوفي الأشياء مرة ثانية أوكي وناس عادية بسيطة يعني. ها شو رأيك يا مي بهذا الكلام؟ ولكن كوصف وصفتيه بالنسبة للأمور اللي ممكن من خلالها نحن نقلل ونقنن من شراء بعض الأشياء اللي مو ضرورية عن طريق الأمثلة اللي عطيتينا إياها، صراحة شيء جميل جدا. عندنا أيضا العنود الحمادي تقول أول شيء القناعة، يكون الشخص مقتنع باللي عنده فبالتالي بيقدر يوصل لمرحلة النضج المادي. نحن ما خلصنا حديثنا يطول في موضوع الوعي المادي، ونبغي أنتم شخصيا تخبرونا إذا هناك طريقة أنتم متبعينها تحسون بأن في فترة من فترات حياتكم كنتوا شو تسوون؟ تشترون يعني بلي قياس مثل ما نقول وبدون تفكير، لكن وصلتوا الحين لمرحلة أن لا لا لا لا لا لا خلونا شوي نخفف ها، ونبتدي نستوعب ونعرف أن هذا مهم، هذا أقل أهمية، هذا ما له داعي. أنا ما أبغي أسابق العالم بالترندات وأكون أنا أول واحد في الطوابير الأولى بس عشان يكون عندي هذا الشيء، وتذكروا بأن هذا الأمر فيه سعادة لحظية إلى حد ما، ما يطبق على كل الأشياء. يعني هناك مثلا من يحب الفاشن وهو أصلا فاهم في هذا المجال، فتشوفونه دائما يقتني هاي الأشياء، هاي وظيفته، هذا شغله على فكرة، يسوي ريفيوز يتكلم عن هاي الأشياء، هناك شركات وبراندات عالمية تتعامل وياه، هذه وظيفته، هذا أمر آخر. لكن كإنسان طبيعي يعني لابد من أن يكون هناك وعي مادي إلى حد ما في اقتناء الأشياء اللي موجودة في هاي الحياة. شاركونا بخبراتكم، تجاربكم، أشياء استغنيتوا عنها، حسيتوا أن فرق وياكم الموضوع من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good morning للجميع.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الخليجية 1-0-0-9.
2: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
6: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. الإمارات تتضامن مع كوريا وتعزي في ضحايا انفجار مصنع بمدينة دجلة. لبنان يعلن وقف إطلاق نار جزئي بين إسرائيل وحزب الله، لكن الهجمات مستمرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مجدداً أسعد الله صباحكم وأهلاً بكم إلى نشرة الأخبار، وفي تقديمها صفاء رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفة حاكما لإمارة دبي القانون رقم 12 لعام 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي. حدد القانون أهداف الهيئة في تنظيم القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتنميته وتطويره بما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة والنهوض بجودة الخدمات الاجتماعية في الإمارة وتنظيم تقديم هذه الخدمات وتوفيرها لفئات المجتمع المختلفة وضمان حماية الفئات الأكثر عرضة للتضرر والمساهمة في دمجها بالمجتمع وتحقيق التمكين الاجتماعي والمالي للمواطنين في دبي وجعل الإمارة المكان الأفضل للعيش والعمل، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع ومكوناته وتعزيز وتشجيع مكونات المجتمع على المشاركة وتحمل المسؤولية المجتمعية. كما حدد القانون اختصاصات ومهام هيئة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة الحكومية المختصة بتنظيم وتطوير والرقابة على القطاع الاجتماعي في الإمارة، وتشمل أبرز مهامه إعداد وتطوير الخطط الاستراتيجية والسياسات الاجتماعية المتعلقة بتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتطوير القطاع الاجتماعي واقتراح التشريعات المتعلقة بالتنمية المجتمعية وتنظيم وتطوير القطاع الاجتماعي في الإمارة. كما تشمل اختصاصات الهيئة ترخيص مؤسسات النفع العام وفقا للتشريعات السارية والرقابة والإشراف عليها وتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية وإصدار التصاريح اللازمة لمقدمي الخدمات الاجتماعية وتنظيم العمل التطوعي في الإمارة وضمان توفير الخدمات الاجتماعية للأفراد والأسر والتمكين الاجتماعي والتمكين المالي للفئات الأكثر عرضة للضرر من المواطنين وأسرهم. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع كوريا في ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع بمدينة دايجون وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى حكومة كوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الألاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. وأفادت السفارة اللبنانية في واشنطن بأن الاتفاق الذي لا ينهي النزاع في لبنان ينص على امتناع إسرائيل عن شن غارات على بيروت وضاحيتها الجنوبية، بينما يوقف الحزب هجماته على إسرائيل. وقد استمرت الأعمال القتالية في جنوب لبنان مساء أمس، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم أنه اعترض مقذوفين عبرا من لبنان إلى شمال إسرائيل، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان أول من أعلن عن الاتفاق، أن حزب الله تعهد عبر وسطاء بعدم مهاجمة إسرائيل. وقال ترامب أيضاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على سحب أي قوات تستعد لمهاجمة لبنان. وبعد إعلان ترامب، قال نتنياهو إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث تتقدم قواتها البرية نحو نهر الزهراني في أعمق توغل لها في لبنان منذ 25 عاماً. وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن الحزب سيدعم وقفاً كاملاً لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان كخطوة تمهيدية لانسحاب القوات الإسرائيلية. وأعلن لبنان أنه سيسعى إلى توسيع نطاق وقف إطلاق النار خلال محادثاته مع إسرائيل في واشنطن غداً الأربعاء. ضرب زلزال قوي قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا فجر اليوم، وشعر به السكان في مناطق واسعة امتدت حتى مدينة نابولي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيطالية. وذكر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، فيما قدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوته 6.2 درجة. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية، فيما تواصل السلطات عمليات التقييم والتحقيق في المناطق المتأثرة. أعلنت بلجيكا عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية ضحايا التنمر الإلكتروني. سيتمكن المتضررون بموجبها قريبا من طلب الكشف عن هوية المعتدين المجهولين عبر مكتب أمين المظالم لقطاع الاتصالات. وأوضح روب باندرز وزير حماية المستهلك الفيدرالي أن التعديل القانوني الجديد الذي يتم بالتعاون مع وزيرة الرقمنة فانسيا مات سيمنح المكتب صلاحية المساعدة في تحديد هوية وعناوين الأشخاص الذين يقفون وراء رسائل التنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب، انستغرام وسناب شات. وسيكون بإمكان الضحايا استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى الشرطة أو اتخاذ إجراءات قانونية أو حتى التواصل مباشرة مع المعتدي. وفي هذا السياق ستجبر شركات الاتصال والمنصات الرقمية على التعاون مع التحقيقات تحت طائلة فرض غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البلجيكية في حال عدم الامتثال. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار آرن. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع الاتحاد العقاري جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: صبحكم الله بالخير مستمعين من خلال دانة الأثير 1009. أرحب بالجميع ووجه التحية الصباحية للي يسمعونا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. Good morning للي وصلوا لمقر عملهم, وGood morning للي بعدهم يعني طايحين في الازدحامات المرورية. إن شاء الله نكون خير رفيق لكم وتستمتعون ويانا في تنقلكم وبوصولكم إن شاء الله لوجهاتكم بالسلامة. خلوني أذكركم أيضا بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000 يعني 4 3 أصفار, وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. تعقيبا على موضوعنا السابق وفي حديثنا عن موضوع النضج المادي وكيف ممكن بعض الأشياء فعلا تبدلت في حياتك بمجرد ما غيرت طريقة انفاقك على بعض الأمور اللي يمكن هذه الأمور كانت في يوم من الأيام شيء ضروري بالنسبة لك, لكن سبحان الله يعني مع حتى تقدمك في العمر تبتدي تستوعب شو الأشياء الضرورية, شو الأشياء الأقل ضرورة أو أقل أهمية, وتبتدي عادة تخفف منها أو حتى تستغنى عنها. فمشاركتنا مستمعتنا مريم النعيمي تقول صراحة أنا كنت أشتري أي شيء أشوفه ويكون عايبني حتى لو ما كنت أحتاجه في هذا الوقت, ولكن مع الوقت صار عندي وعي وقمت بس أشتري الشيء اللي أحتاجه وصار عندي ادخار ووعي أكثر في هاي الأمور. حتى في موضوع القهوة كنت في اليوم مرتين أو ثلاث, الحين مرة في اليوم ومو بشرط كل يوم. وأنا على فكرة أشوف هاي الأمور ترى بالمناسبة شطارة يعني, والأهم من هذا كله تدرون شو؟ الأهم من هذا كله أنك توصل لمرحلة أنك ما تنحرج من الناس اللي وياك. يعني ما بضروري مثلا إذا أنت طالع مع صديقك وأنت يمكن حتى قبل لا تلتقي معه احتسيت كوب قهوتك, لكن مجاملة لهذا الشخص تضطر أنك تشتري قهوة علما بأنك يمكن حتى لن تستمتع بمذاقها ويمكن حتى ما تقدر تخلصها بما أنك يمكن قبل شوي كنت متقهوي يعني. ففكرة أنك ما تنحرج حتى من الأصدقاء أو من الناس اللي يمكن تلتقي وياهم هاي من الأمور المهمة. فكرة أن الإنسان يبتدي يستحي ولا يبغي يواكب بس لهدف المواكبة لأن صديقة الفلاني عنده هذا الشيء وماخذ هذا الشيء والثاني بعد مسوي هذا الشيء فأنا لازم أكون مثلهم, هذه من الأمور اللي فعلا إذا الإنسان وصل لي مرحلة من القناعة ومرحلة من أن لا مش بالضرورة وهذا الأمر ما يهمني, إذا كان مهم بالنسبة للشخص الآخر فلا داعي للإحراج أو لا داعي حتى للإنحراج من مثل هذه المواقف. وإن أنا
3: أحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم, لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: وعي كبير في طريقة الصرف وطريقة إنفاقه لأمواله، أنفقها على الأشياء اللي أنت شخصيا مهتم فيها واللي أنت تعرف أنك هاي الأشياء بتستخدمها وتحتاجها شخصيا، واللي تعرف أنه مو بلازم الكل يعني يسويها، ومو بلازم حتى أنك تنحرج من الأشخاص اللي حولك بس عشان ما اقتنيت هذا الأمر. فهذه بعد من الأمور اللي وايد مهمة. وهنا عندما نتحدث عن العادات المالية فنحن نتحدث عن تباين كبير في عقليات البشر، في شخصياتهم، في طريقة تعاملهم حتى مع المادة والفلوس. يعني أنا أشوف من الأشياء المهمة أن يوم نشوف أي خلونا نقول بوست أو فيديو أو حتى تجارب شخصية لناس موجودين حولنا عن موضوع العادات المالية اللي يمكن أنقذتهم، حلو بعد يعني نستفيد حتى من اللي أعمارهم أصغر عنا. هناك يعني كنا نتكلم في حلقة من الحلقات أن جن زي بالتحديد أصبح عندهم وعي في طريقة تعاملهم مع المادة، وقاموا يعني ينتبهون لطريقة صرفياتهم. يعني مثلا شفت بوست لشخصية عادية بالمناسبة، لكن شدني لأن للأسف هذا الشيء منتشر عند وايد ناس سواء صغار ولا كبار. فشو تقول؟ تقول من العادات المالية اللي أنقذتني كبنتي يعني بعدها في أوائل العشرينات، تقول ما قمت أستخدم برامج التقسيط على دفعات اللي هو موضوع تابي وتمارة كل هاي الأمور. تقول وقفت من من من من هذا الموضوع، وفعلا يعني فرق وياي. تقول مستحيل تلقون هالبرامج في في في في هاتفي، لأن بنظري اللي يتعود على الدين يضعف هذا الموضوع عنده الانضباط المالي. ففكرة أنك تتعود على شراء شيء حتى لو بمبلغ بسيط وتدفع بعدين، مع الوقت بتخلي هاي المبالغ تتكدس بدون ما يحس الشخص. فعلا موضوع أن الواحد يشتري الذهب غير أن زينة له قيمة ما تروح مثل ما شاركتنا مستمعتنا مي، وهي طريقة تحفظ فيها فلوسك. فاللي يتعود بين فترة وفترة يشتري لقطعة الذهب جديدة، فهاي من الأمور اللي فعلا تستاهل أن نحط فلوسي عليها. أيضا استخدام حسابين في البنك ما أعرف منو يسويها، واحد للمصاريف والالتزامات الأساسية والثاني للأدخار. هذا الشيء يساعد في أن الواحد ما يصرف بعشوائية ويتحكم بميزانيته أكثر. أنا متأكدة أن في ناس يسوون هذه الطريقة. أيضا موضوع أن تفكر دائما كيف تكبر فلوسك، هاي من الأشياء المهمة. حلو أن الواحد يفكر على المدى البعيد وللمستقبل الطويل بإذن الله بالطرق اللي يقدر يسويها من عمره الحالي، وكيف أن هذا الشيء في المستقبل ممكن يخليه مرتاح ماديا. فالواحد إذا تعلم مهارة ممكن تدر عليه بالمال يعني كدخل إضافي، التداول، الأسهم، المحافظ الاستثمارية وغيرها من هاي الأمور. وفكرة أن الإنسان يثقف نفسه ماليا، الواحد اللي يتابع مواضيع تخص الثقافة المالية سواء بودكاست أو يقرأ كتب، هاي الأشياء تخليه مطلعة على هذا الجانب، وبنفس الوقت تعطيه إلهام يوم يسمع قصص الناس الناجحة والثرية. بنكمل هذا الموضوع وأكيد مع مشاركات مستمعينا، لكن إن شاء الله في فقرتنا المقبلة سيتيون، خلكم متواصلين يانا.
2: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 28، 39، المنامة 30، 32، الدوحة 30، 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33، 43، أما الكويت 29، 38، وأخيرا الرياض 27، 43.
2: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموعها نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لي فارق الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية 1009.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. دائما في أكثر
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
4: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
5: الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: Dear Darling Nephew, Waiting Room. Good morning ويسعد صباح كل من يتابعنا ويسمعنا من خلال دانة الأثير 1009 إلى مشاركات بعض مستمعينا تعقيبا عن موضوعنا السابق اللي كنا نتكلم عنه. محمد شافي النعيمي صبحك الله بالخير يقول الكماليات اللي ما لها داعي صرت ما أخذها في أشياء أهم بالنسبة له أصبح يعني أو خلنا نقول أصبحت مهمة فبالتالي يعني أصبحت أهم من الكماليات واستطاع أن يستغني عن الكماليات بشكل أو بآخر. عبيرة تقول عن نفسي أحاول أسأل عمري هل إذا ما اشتريت هذا الشيء حياتي بتتوقف بعدها أقدر أقرر إذا أشتري أو لا. وتقول أنا أسويها وعندي حسابين فعلا حساب لي خلونا نقول الإنفاق والمسؤوليات والصرفيات الأساسية والحساب الثاني يعني للأمور اللي يمكن تعتبر نوعا ما من الكماليات وإذا أكيد الإنسان محتاج هذا الشيء وللإدخار أيضا. والضيفة تقول مقسمة فلوسي جزء للاستثمار جزء لي وجزء لوقت الطوارئ. مي علي تقول صحيح وكذلك عدم استصغار أي مبلغ وبالنسبة للتقسيط ممكن أستفيد من ميزة التقسيط مثل الكاش باك بشرط يكون عندي القيمة كاملة مقدما. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. على فكرة على طاري استصغار أي مبلغ صح هذا اللي يحصل يعني ساعات وفي بعض الأحيان مثلا دخلت محل شفت أنه مثلا هذا الأمر ينباع ب37 درهم فشو تحس؟ تحس أنه رخيص صح؟ فتبتدي تكود منه تاخذ بكميات كبيرة يوم توصل عند الكاشير يطلع هذا السعر بمبلغ وقدره. فبالتالي فكرة أن الإنسان يعني خلونا نقول نحن عندنا يعني بلهجتنا العامية نقول يكود هاي الأشياء ناخذ على حسب الاحتياج. صح إن في بعض الأحيان نعرف إن هذا الشيء ممكن ينقطع من السوق، هذا الشيء ممكن ما نلقاه، هذا الشيء مو موجود إلا في بلاد برا، فنحن محتاجين إن نأخذ منه عشان يتم ويانا مثلاً على سبيل المثال لمدة 6 شهور متتالية ما ينقطع عنه. هناك يعني بعض الأسباب الواضحة ليش الإنسان ممكن يأخذ هاي الكميات، فبالتالي يقول أنا بدال ما أدفع كل شهر ويا التوصيل ويطلع علي بزيادة لا أخذ مرة واحدة من خارج الدولة أوفر. وبالتالي أرجع للبلاد وخلاص كل الشهور الباقية ما يحتاج أني أنا أنفق على هذا الأمر لأنه خلاص موجود عندي ممكن. لكن إذا كان الأمر فقط من باب الكماليات ونعرف أن هذا الشيء موجود في السوق فما له داعي يعني فكرة أن الإنسان يكود على نفسه مثل هاي الأشياء بشكل كبير جدا. عموما نحن اليوم يعني تكلمنا عن هذا الموضوع لأن هذا من أهم الأشياء اللي اليوم في هذا الزمن لابد من أن الإنسان يكون واعي في صرفه، يعرف يحط فلوسه على شو، يعرف يستثمر في شو، حتى لو كانت هناك أشياء غالية وباهظة الثمن لكن إذا كان يحتاجها الإنسان وإذا فعلا كانت بكواليتي وجودة عالية ونعرف أن هذا الشيء نحن بنشتريه كاستثمار بيتم ويانا مثلا في البيت ل7 سنوات متتالية بدون ما يخترب مثلا هذا الأمر عادي صح. لكن فكرة الأشياء اللي ما لها معنى لابد من أن الواحد يعني يرد يراجع نفسه في هاي الحسابات. ولحظة أكرر فكرة ما لها معنى قد تكون ما لها معنى بالنسبة لي لكن إن لها معنى بالنسبة لي الشخص الآخر فدعونا نفرق في هذا الأمر لأن نحن احتياجاتنا متباينة ومختلفة صح ولا لا. فلذلك كل واحد يبدي الأمور المهمة فالأقل أهمية من الأكثر أهمية إلى المهمة إلى الأقل أهمية ويمكن حتى في بعض الأحيان اللي ما له أهمية. عموما سننتقل إلى أجواء مسابقتنا بما أن تكلمنا عن الفلوس وعن النضج المادي أيضا مبادرة أسرة واحدة يقدمون بطاقة من تطبيق بلو وهذه البطاقة معبأة ب500 درهم عاد كيف بتنفقها؟ هذا بعد يبالي شطارة. بنرجع بنتواصل ياكم من بعد دقائق استعدوا لتفاصيل مسابقتنا.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009 وإلى مبادرة أسرة واحدة تزامنا مع عام الأسرة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي مبادرة أسرة واحدة تماشيا مع رؤية الإمارات لعام الأسرة، واللي تركز على تعزيز الترابط الأسري والمجتمعي من خلال اللحظات اليومية البسيطة والتجارب المشتركة. وهذه المسابقة جاية من الفطيم، تشير الفطيم إلى أنها لا تبدأ من نقطة جديدة، بل تبني على نهج راسخ كان دائما جزءا من هويتها كشركة عائلية لأكثر من 90 عام. فهي تؤمن بمفهوم العائلة وبمفهوم الأسرة والترابط الأسري والمجتمعي، ولذلك قرروا أنهم يقدمون من خلال مبادرة أسرة واحدة بطاقة من تطبيق بلوم معبأة ب500 درهم، تقدرون تنفقونها في أي من محلات مجموعة الفطيم في مولاتهم المختلفة، وأي منظومة من منظوماتهم، منظومة الفطيم، ممكن أيضا تستخدمونها في محلاتهم المختلفة. فاليوم سؤالنا وايد بسيط، أوكي؟ نحن نتكلم عن الأسرة، والأسرة وايد مهمة. لو اليوم نبغيكم تختارون فرد واحد من أفراد الأسرة تشاركونا في إنفاق هاي 500 درهم اللي بتكون من نصيبك مثلا، إن شاء الله إن شاء الله تكون من نصيبكم مستمعين اللي تسمعون، أحد منكم تكون من نصيبه، لكن مع منو بتنفقونها؟ منو اللي بتشاركون وياه من أفراد عائلتكم؟ شخص واحد اختاروا من الأسرة، تحسون أن هاي البطاقة إذا فزتوا فيها هذا أنسب شخص تشاركونه فيها. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. فكر، اختار فرد من أفراد عائلتك، فرد واحد فقط، أنت والفرد، عندكم بطاقة معبأة ب500 درهم من تطبيق بلو، ممكن تنفقونها في أحد محلات مجموعة الفطيم في مولاتهم المختلفة. أمنو تختارون؟ تبونها حق ملابس، تبونها حق احتياجات ومستلزمات خاصة بالمنزل، تبونها حق مطعم، حق كوفي، اللي يريحكم. المهم شخص واحد هو اللي يشارككم. أمنو هو يا ترى من أفراد عائلتكم؟ ضروري ها، أفراد عائلتكم، من أسرتكم، مع أسماءكم الثلاثية أستقبل هذه المشاركات، وأكيد بنعلن عن اسم الفائز إن شاء الله في الفقرات القادمة. ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي بالنسبة لشارع الاتحاد في هذه اللحظات، للأسف ما زال يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة، ولكن بتردون بتواجهون ازدحام مروري مجددا بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام مروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية، ممتد حتى منطقة القصيص في دبي، ومن بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتفع. الواضح أمامي بأن شارع الرباط في هذه اللحظات يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى فيستيفال سيتي مول، وبالنسبة لشارع الإمارات العابر أيضا عليه ازدحام مروري من عقب حي براشي بالاتجاه إلى الخوانيج. وننتقل إلى حركة السير في شارع الشيخ زايد، هناك كثافة بسيطة عقب دوار مركز دبي التجاري العالمي، ولكن من بعد ذلك الحركة طبيعية وانسيابية، ولكن هناك كثافة مركبات متقطعة على شارع راس الخور وبالاتجاه إلى شارع الخيل. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية. وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابه، لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه، إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك، بعد ما تيقنت إنك علي بعد الثرى والسحابة. أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت، حب يخلده المشيب الشبابة. تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009
1: كانت الأثير.
3: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا في إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. أفادت الشرطة بأن مسلحاً قتل 6 أشخاص ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق نار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع الاتحاد العقارية جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
2: ساعتنا الثالثة في هذه اللحظات تبدأ من استوديو الخليجية ومن خلال أوتو 9:54 توقيتي في استوديو الخليجية. أعود في تواصلي وياكم وأذكركم بأن ما زلنا مستمرين في أجواء مسابقتنا. أنا عهود الخولاني في هذه اللحظات ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم، وكالعادة لابد من التذكير بوسائل التواصل لكل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون ويانا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أيضا نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. في هذه اللحظات خلوني أخبركم عن جزيرة ياس، وحدة من أكيد طبعا الرعاة، واحد من الرعاة الخاصين ببرنامج أوتو. وطبعا جزيرة ياس أشهر من نار على علم. الإجازة الصيفية اقتربت وبتبدأ قريب، وهناك 4 مدن ترفيهية في انتظار أطفالكم مستحيل يملون فيها. بتقدرون تحجزون باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com وتعرفون عليها أكثر وأكثر. زين، خلونا في هاي اللحظات نعود إلى أجواء مسابقتنا، لكن في الفقرة القادمة. سؤال كان بسيط سألتكم إياه، لكن بصراحة مشاركاتكم تنزل دموعي. قلوب قلوب قلوب قلوب قلوب، مشاركاتكم وايد حلوة، وايد وايد حلوة. فبنقرأ بعضها إن شاء الله في الفقرة القادمة، بنرجع وبنتواصل إياكم. خلكم متواصلين إيانا. وعن سؤالنا الخاص بالمسابقة قلنا الجائزة عبارة عن بطاقة من تطبيق بلو الخاص بالفطيم ومعبأة ب500 درهم. إذا بتختار فرد واحد من أفراد العائلة تتناصف وتتشارك وياه هاي البطاقة، فيا ترى بيكون منو؟ بننتظر منكم مشاركاتكم، ضروري يكون من أفراد العائلة. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وسنتحدث أكثر عن مبادرة أسرة واحدة من الفطيم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 28 39 المنامة 30 32 الدوحة 30 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 43، أما الكويت 29 38، وأخيرا الرياض 27 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: بحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي ضاب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب،
3: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
2: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب،
3: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح ما عليا لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان

0: من الشباب تاكل الايام بعض لين كلا يشيب ما يقع حر صافي في مواقع اغراب والحقد ما يخيم في فؤاد العجب.
1: اشعار
2: اشعار
1: على الخليجيه.
3: هل تعلم ان منافسيك الان في نادي اعمال اي ار ان 2026 وقد بداوا التواصل مع عملاء جدد وانهم قد اطلقوا حملاتهم التسويقيه وباسعار رائعه خلال الفعاليه فقط، وانهم يتعلمون كيفيه الوصول الى ملايين المقيمين في الامارات يوميا بفضل قوه محطات اي ار ان التسع الرائده؟ وانت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي اعمال اي ار ان 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio.rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com. الاتحاد العقارية تقدم لكم تكايا ومرداد. امتلك منزل أحلامك مع خطة حصرية 30-70. احجز الآن بدفعة أولى 5% فقط. اتصل على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة up.ae اليوم.

0: إلى مشاركات مستمعين الجميلة صراحة، واللي بنقراها في هاي اللحظات، وسنحاول أن نقرأ بقدر المستطاع. اليوم الجائزة عبارة عن بطاقة من تطبيق بلو التابع للفطيم بقيمة 500 درهم، معبأة بقيمة 500 درهم، تقدرون تفقونها على اللي تحبونه في المحلات التابعة لمجموعة الفطيم. ولكن سؤالنا كان يقول اختاروا فرد واحد من أفراد الأسرة بتشاركونا هاي البطاقة في في في في الإنفاق، الأشياء اللي بتشترونها أو في المطاعم اللي بتجلسون فيها. عبير النمر تقول زوجي، عيالي الله يحفظهم من نورة خالد أحمد، ويا الوالدة من حمد غانم. مي تقول القطة، بصرفها على القطة، قطتي فرد من أسرتي. ساعات سبحان الله حتى يعني هذه الحيوانات الأليفة اللي ربيها تصبح حنونة علينا ونحن حنونين عليها، فنعتبرها شيء أساسي يعني من حياتنا اليومية، ونعتبرها كذي مثل أبنائنا، سبحان الله. السهيل حميد محمد يقول زوجتي لأنها قائمة بأعمال وزارة المالية في بيتنا. خلود العليلي تقول يا أختي زوجتي من خالد محمد حسن. صباح الخير من نادية حسن الرئيس تقول بنتي الصغيرة. أم العيال من سعيد محمد القايدي. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا فاطمة أحمد البلوشي تقول بنتي آخر العنقود جود الله يحفظها. بنتي الصغيرة ريم من مستمعتنا لطيفة رسول تقول بدلعها يوم كامل بالترفيه والألعاب والملابس. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عايدة عيسى البلوشي تقول ويا أختي محمد شافي النعيم يقول بس استخدمها بشل الوالدة وياي نسين تعشى. أيضا عندنا فاطمة محمد الشامسي تقول ولدي لأنه دارس اقتصاد. يا سلام. أمي ثم أمي ثم أمي من السهيلة محمد اليماحي الله يحفظها ويطول في عمرها يا رب. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من أحمد، أو عفوا من آمنة أحمد علي تقول ويا زوجي هو في هاي الأمور رقم واحد. أيضا ميثة محمد خليفة حياك الله يا ميثة تقول أختي الصغيرة هي أصغر مني بالعمر لكن ما شاء الله عقلها اقتصادي وبقوة. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا محمد عبدالله الشحي يقول باخذ ولدي عبدالله. من المشاركات اللي شدت انتباهي من نوار مطر المازم حياك الله يا نوار تقول باخذ العاملة الخاصة فينا بس ما بشاركها القسيمة لأني بعطيها القسيمة كاملة وهي تستاهل أكثر عن كذي. نوار يعني اليوم صدقا يوم قريت أنا هالمشاركة صدقا أنا أشوف أن العاملة اللي تعمل في بيوتنا خصوصا إذا يعني موجودة ويانا من سنين طويلة خلاص نعتبرها فرد من أفراد الأسرة، توقع ما يختلف على هذا الكلام ثريني يعني. فشكرا على هذه المشاعر الطيبة يا نوار، شكرا على هاي المشاركة. حماد علي آل علي يقول أخوي العود من أصحاب الهمم وأكيد باخذ وياي عشان يشاركني في بطاقة بلو لأن أدري أنه بيستانس على الطلعة والفكرة بتكون في المكان اللي بنسير له. يا سلام وحلو هذا التفكير. أيضا عندنا خالد سارة خالد إبراهيم الشامسي تقول باخذ والدي ربي حفظه وبنفق قيمة البطاقة كاملة له لأني ما أقدر أوفي له شيء من تضحيات الله يحفظه ويطول في عمره ويخليه لك يا سارة. أحمد سلطان آل علي يقول لو فزت في البطاقة بهديها لعاملتنا الجميلة فاطمة أسلمت عندنا وبكسب أجرها وهي لها حرية الاختيار بإنفاقها. الله يوم أقول لكم المشاركات قلوب قلوب قلوب، كل المشاركات جميلة. يوسف عبد الكريم الشامسي يقول أختي تحب التسوق وبخليها تتسوق على كيفها. باقي المشاركات بنقراها إن شاء الله في الفقرة القادمة، وصدقا مشاركاتكم مميزة وجميلة وحلوة وكذي يعني تشد، ويوم أقول حلوة وجميلة فهي جميلة كجمال قلوبكم صراحة ونفوسكم النقية والصافية. بنرجع بنتواصل إياكم في الدقائق الأخيرة من خلال أوتو عشان نعلن عن اسم الفايز ونحاول نقرأ يعني أكبر قدر من المشاركات لأن صدقا مشاركاتكم مميزة. برجع بتواصل إياكم من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. الخليجية 1009.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
5: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
6: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شيء جديد. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
7: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
9: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم في هذه اللحظات المشهد الحالي للشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. بالنسبة لشارع الاتحاد ما زال هناك ازدحام مروري عليه بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا، من بعد ذلك تسرك الحركة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد فالازدحام المروري ما زال قائم من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، ومن بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بالاتجاه إلى جسر الراشدي تقريبا. وبالنسبة لشارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى الخوانيج. كثافة المركبات ما زالت قائمة على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد، الحركة سالكة 100%. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم والله يحفظكم.
3: دور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس، احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: في مبادرة أسرة واحدة وتزامنا مع عام الأسرة وإيمان مجموعة الفطيم على القيم العائلية والترابط المجتمعي، لذلك تنبع منهم أو تنبثق منهم هذه الفكرة، فكرة مبادرة أسرة واحدة. توضح المجموعة أن ما يميز أسرة واحدة هو اتساع منظومة الفطيم وتكاملها، ما يتيح لها دعم العائلات عبر مختلف تفاصيل حياتهم اليومية. وتشمل منظومة الفطيم قطاعات متعددة تمس حياة الأسر بشكل مباشر، من التسوق والترفيه إلى السيارات والرعاية الصحية والتعليم والضيافة. وتنعكس المبادرة أكيد من خلال مجموعة واسعة من التجارب والخدمات، مثل الفعاليات العائلية في مراكز التسوق والمبادرات الصحية عبر هيلث هب، وتجارب الضيافة ودعم العودة إلى المدارس عبر تطبيق بلو مع عروضهم اليومية المختلفة. اليوم تطبيق بلو يقدم بطاقة معبأة ب500 درهم بتكون من نصيب واحد من مستمعينا، وأكيد طبعا هذه الجائزة مقدمة من مجموعة الفطيم. وطلبنا من مستمعينا أنهم يشاركونا بشخص واحد من أفراد الأسرة، ممكن أنه يشاركونا ويناصفونا هذه البطاقة. وطبعا المشاركات متباينة ومختلفة وجميلة جدا جدا جدا جدا فوق ما تتصورون، لكن احنا يعني بنحاول نقرأ المشاركات الأخيرة بقدر المستطاع. أعرف أن هناك الكثير من المشاركات الجميلة اللي تشد، ولكن خلونا نشوف. مالك عمر الطنيجي يقول أمي ربي حفظها هي صديقتي الصدوقة. أيضا مهند العبدالله يقول زوجتي طبعا، يقول ما أقدر بتزعل علينا إذا ما سويت لها كذا. ويا الوالدة الغالية من نوف المرزوقي بشاركها، ويا أمي من جود أحمد السعدي، أنا واختي من عاش محمد عمر بعطيها كلها، لزوجتي من هاني عبد التواب. أيضا هبة محمد الفلاسي تقول اختي اللي هي حسبة أمي الثانية، الله يحفظها ويحفظكم ويخليكم البعض دايما ويديم المودة بين الإخوان والخوات. علي عبدالله اللي يزيدي يقول باخذ بنتي شيخة. أيضا خلود الكندي صبحك الله بالخير حياك الله، تقول بالنسبة لي بتناصف الجائزة ويا أختي الصغيرة، ويوم سعيد أختي عهود، يوم تسعد وأجمل. أمي بدون تفكير من علا العبدالله، عبدالله يوسف المناعي يقول أكيد باخذ أبوي ربي حفظه. ويا الوالدة من مريم المراشدة. أيضا راشد سالم المزروعي يقول بشارك في البطاقة ويا حرمتي. فارس يوسف الفلاسي يقول ولدي يوسف. وآمنة أحمد علي تقول زوج أختي من ميثة محمد خليفة. وأيضا الشاب أحمد الحمادي يقول إذا حرمتي سمحت لي أشارك هالبطاقة فبكون محظوظ، باخذ أختي وبنتشارك البطاقة من سحر علي آل علي. أيضا من المشاركات اللي وصلت له من مستمعينا كثيرة صراحة، كثيرة يعني مستحيل أقدر أقراها كلها، لكن وصل الشعور، وصلت المشاعر الحقيقية والقلوب الصافية والنقية. وإن شاء الله دائما الله يعطيكم على قدر نواياكم، لكن في النهاية في هاي اللحظات كمبيوترنا بيختار فايز واحد، فبنسلم دفة المسؤولية والقيادة لكمبيوترنا وخلونا نشوف منو بيختار. 3, 2, 1. يلا نشوف إلى مشاركات مستمعين الكثيرة. يقولكم السيستم علق من المشاركات، ما شاء الله تبارك الرحمن.

0: نقول ألف مبروك لك يا أحمد سلطان العلي. أحمد سلطان العلي ألف مبروك لك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرف كيف ممكن تستلم هاي الجائزة. حظ أوفر اللي ما فازيانا في مسابقتنا، حظ موفق للي بيتابعنا في الأيام القادمة، وإن شاء الله الجوائز ما زالت قائمة وموجودة. نحن صح تكلمنا عن مسابقة واحدة، لكن حن نحب نقولكم ونشوقكم للأسبوع المقبل اللي ستنطلق فيه مسابقة وايد حلوة بأماكن الإمارات الكثيرة والجميلة واللي تستحق الاكتشاف. وشبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 بتساعدكم في عملية البحث عن أفضل الأماكن لقضاء أجمل وأمتع الأوقات من خلال حملة اكتشف مفاتك في الإمارات. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها أروع الوجهات في الإمارات، من المنتجعات الشاطئية إلى الجزر الهادئة، ومن مغامرات الصحراء إلى روائع المدينة. أنتوا بس كل اللي عليكم دائما تتابعون برامج الخليجية لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى، وأكيد بتقدر تكتشف مفاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. هذا الصيف تقدر تعيد اكتشاف الإمارات مع أورا. هذا البرنامج برنامج ولاء مصمم مدى الحياة للتسوق لتناول الطعام لربح مكافآت من علامات تجارية مثل تشندم، بوتس، شيك شاك وغيرها. فكل اللي عليك تحمل تطبيق أورا اليوم وتحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. تقدرون تدخلون على موقعهم www.aura-mina.com أو حتى تزورونهم في حسابهم في إنستغرام @aura_rewards وتشوفون هذه التفاصيل بنفسكم. في هذه اللحظات وصلنا للحظة الختامية لوقت أوتو. شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا، شكرا لأصحاب القلوب الجميلة، شكرا للي دايما يآثرون ما عندهم لأهلهم وأسرهم. إن شاء الله دايما الله يديم المودة والألفة بينكم وبين قلوب إخوانكم وأهلكم وأمهاتكم وأبهاتكم. عموما أتمنى لكم يوم سعيد، صباح جميل ونهار أجمل ومساء أسعد وأروق بإذن الله. كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخلاري، ومع ألف ألف سلامة.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأثير
4: 1009
3: الخليجية.
5: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
6: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
7: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
8: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة الآلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال مسؤولون إنما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. أفادت الشرطة بأن مسلحاً قتل 6 أشخاص ثم انتحر في سلسلة من عمليات إطلاق النار في مواقع عدة بمدينة موسكاتين بولاية أيوا الأمريكية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره.
3: الخليجية.

كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: لو ما

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي، وطريقين مغلق ومبين.

0: صباحي صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح أين وضاح يا قبيحة قولي ما جناه الهوى على وضاح حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبوظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي مهم راه الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجلة الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموسه مياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: تم التأكيد على أن دولة الإمارات حققت تقدما ملحوظا في مؤشرات التنافسية العالمية بفضل تطوير البنية الرقمية والتحول الذكي وربط الأنظمة الحكومية، مع استمرار العمل على تعزيز منظومة البيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي.
2: في ذكرى تأسيسها 70، تؤكد شرطة دبي ريادتها كنموذج عالمي يحتذى به في الابتكار المؤسسي وصناعة الطمأنينة.
3: حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إيصال الأضاحي إلى مستحقيها في جميع إمارات الدولة بكل سهولة ويسر، حيث تم توصيل لحوم الأضاحي إلى المستفيدين في مواقعهم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران مستمرة، رغم تقرير أفاد بأن طهران علقت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة. أعلن لبنان وقف إطلاق نار جزئيا بين حزب الله وإسرائيل في خطوة تعد خفضا محدودا للتصعيد في صراع أودى بحياة آلاف وأجج الحرب الأوسع نطاقا مع إيران. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. قال تقرير دوري لمجلس الأمن الدولي إن الحرب في السودان دخلت مرحلة أقرب إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، مع استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وترسخ ما وصفه بانقسام فعلي لمناطق السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: Jojo come.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان ذن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيل وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدوايه، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحه على سرج سابح لين اركزك بين الورق والمحابر. كله لعينك يا رموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم احس انك حبيبي وكابر.
1: اشعار على الخليجيه
2: على الخليجيه.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
6: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقولك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري.
0: اجلس واسمع جلسات على

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العرب.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام شراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة الجانبين على وقف الأعمال القتالية قبل جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل تعقد الثلاثاء في واشنطن. شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باغو اليوم على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان في وقت تواصلت المواجهات ليلا بين إسرائيل وحزب الله رغم إعلان واشنطن عن هدنة. شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. لقي جنديان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني حتفهما خلال حادث تدريب في شمال العراق، بحسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأمريكي في بيانين منفصلين بالأمس. قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 60 بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مدن رئيسية في أوكرانيا منها كييف ودنبير وخاركييف في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير. تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 321 مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1009
5: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية
4: مو بس

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مر معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
2: 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: لو محتكره

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: Pigia. يا نار طفي من دموعي لهبكي واطفي سعير بين الأضلاع مكنون حر اللهيب اللي بصدري غلبكي وقت الجحيم من خايف الناس يدرون ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي من عين ما رأت مثلها عيون وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي بشد من بركان في صدر محزون غدار ماد الشوق حرت حطبكي في قلب منهوب بالألحاظ مطعون ليت الزمان يصدني عن نشبكي ولا نشبتي وياك عسلت قانون ولا عربنا تلتمس من عربكي واقرب من القراب وياك ينكون شوف روحي اللي متلفة من سببكي وقلبي يعرض له على حد مسنون أطرب وغني من هواكي وطربكي وجيت بنغام على كل ملحون هذا التذكر والبكاء من سببكي يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد بدعم من برنامج أورا للولاء.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، ترينز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترينز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما عندك لو ترجع سوا بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. هذا وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدوره في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون مع الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا سور لهذا الوقت، مثل ما صوروها لنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومره لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف اتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحالتيني، الجرح بكاني وانا ودي يصيح، يا حامل الاثقال نظرتك فيني.

0: على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبو ظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إن كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الخليجية 1-0-0-9.
1: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية. أنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: رئيس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
5: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
5: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
4: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
7: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
8: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
9: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
10: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
11: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من E&، استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلاس. قم بزيارة E&.AE لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
12: صوت بلا صورة.
13: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
14: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
15: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
12: صوت بلا صورة.
16: موجز الأنباء من شبكة ARN.
17: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدوره في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون مع الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 321 مع تفشي الفيروس في 3 مقاطعات، وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل 48 حالة وفاة. تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 9 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات اليابانية اليوم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. هذا وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أمواج عاتية واحتمال حدوث انزلاقات أتربة وفيضانات. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
16: الأخبار من شبكة ARN.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
3: بوليفارد
2: بوليفارد
3: بوليفارد
0: على الخليجية.

0: يا مرحبا وسهلا بكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 لقاء جديد يجمعنا ومعكم حتى ما قبل الرابعة بقليل ومع مجموعة منوعة من الموضوعات اللي تأتيكم على الهواء مباشرة ومن خلال تواصلكم في لقائنا عبر السمس على 4000 دوت صالات وأيضا من خلال مسجداتكم اللي تصلنا عبر تطبيق الخليجية لإرسال المسجدات. عبير مساء الخير تقول تهادوا الحب غيبا بالدعاء تهادوا الحب غيبا بالدعاء. شكرا لك يا عبير وأيضا كذلك لجميع مستمعينا من خلال مسجداتهم وأيضا تواصلهم بالاستماع إلى الخليجية 1009. إلى موضوعنا الأول اليوم من خلال تواصلكم ومن خلال
1: بيتي ساعتي.
0: كلمة عطاء هي من أجمل الكلمات اللي ممكن أن تكون سبب في أن يكون الإنسان في سعادة في حياته. ولذلك أسأل اليوم ما هو أجمل عطاء قدم لك في حياتك وأجمل عطاء أنت قدمته للآخرين؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال لقائنا نتواصل معكم خلال هذه الساعة. يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا وعلى الخليجية.

0: مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا، ولازلنا متواصلين من خلال مسجداتكم عن طريق السمس على 4000 اتصالات. مرحب ومساء النور لتيا أمل ودول، وما أجمل هذه الحياة الجميلة. شكرا أمل. عبير دول أفضل عطاء، يعني مو بقيمة القيمة المادية، بالنسبة لي قيمتها معنوية هو الأهم. دعاء لي بالتوفيق مثلا أو شيء يصني في وقت أكون في أمس الحاجة لهذا الشيء. هذا عطاء جميل. أحيانا مثل ما ذكرتي أحيانا لا يكون مادي محسوس، يعني ممكن أن ترى بعينيك، ولكن يعني على الأقل أن يشعر الإنسان بقيمة هذا العطاء من الآخرين. شكرا لك يا عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين. إذن يا ترى ما هو أجمل، يعني عندما نقف أمام كلمة عطاء في حياتك، ما هو العطاء الأجمل اللي تشوف أنه واحد من أجمل العطاءات اللي ممكن أن تقدمتها أو كذلك وصلت إليك من الآخرين؟ اكتبوا لي أسماءكم خلال مسجداتكم عن طريق السمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج،
2: هو الخليج
1: على الخليجية.
3: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس

الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: بيتي سعادتي.
1: في زوايا مختلفة من حياتنا كلما نقلب صفحة من صفحات هذه الحياة نجد دائما بأن كل تفصيل خاص بالعطاء هو جانب من حياة كل إنسان يقدر قيمة الحياة ويعلم قيم هذه الحياة، وبالتالي هو العطاء هو قيمة وقيم يحملها الإنسان في حياته، لأنك عندما تعمل أنت تعطي وأنت تستقبل العطاء في نفس الوقت، لأنك تعطي مجهود وتستقبل الحافز وتستقبل التقدير للعمل الذي أنت تقوم به. أنت في بيتك يمكن أن تكون معطاء، يعني يفترض أن يعني أن تكون معطاء، وبالتالي عطائك بالاهتمام سواء كان ماديا أو معنويا هي مسألة مهمة جدا، ولا يمكن أن تستطيع أن تستمر في عطائك في بيتك بقدر ما أن تجد أيضا هناك تقدير لهذا العطاء، وبحد ذات التقدير هو أيضا عطاء. في علاقاتنا الاجتماعية نحتاج إليه، ولا يمكن أن نتخلى عن عطائنا في أعمالنا في كل تفاصيل حياتنا. عندما تفكر فيها جيدا تجد أن كل تفصيل في كل جانب من جوانب حياة الإنسان تجد أن فيه جانب العطاء، وهو مهم جدا. طيب ليش هو مهم؟ العطاء هو تقديم يعني قيمة للآخرين دون انتظار مقابل، سواء كان ذلك ماديا أو معنويا، والمعنويا ممكن أن يكون مؤثر على مدى أبعد، يعني ممكن أن يكون مادي هو مهم، لكن المعنوي أيضا يمكن أن يكون له أثر على مدى يمكن سنوات طويلة دون حتى تحديد. أهمية العطاء تكمن في أنه يعزز الصحة النفسية في حياة الإنسان، يقلل التوتر في بناء حياته، ينشر المحبة بين البشر، وثق بأن نشر المحبة هي حقيقة صادقة في موضوع العطاء. ليش؟ لأنه يحول التركيز من الذات للآخرين، يعلم الآخرين أن تركيزك ليس على ذاتك، وإنما تركيزك دائما هو كيف يمكن أن تكون معطاء إلى أبعاد ليس لها مدى. هذا الشيء يخلق شعور عند الإنسان. ما هو هذا الشعور؟ شعور عميق بأن حياتك لها هدف وأن حياتك لها معنى، وبالتالي عندما يكون للحياة هدف ومعنى تكون لها قيمة كبيرة. يعني دائما حياة الإنسان هو عندما تجلس مع نفسك وتكتب يا ترى ما هي الأهداف التي أسعى إليها، وما هي المعاني التي أريد أن أرسخها، ونتعرف كم قيمة هذه الحياة، يعني كم أنت تقيمها، وينعكس هذا الأثر دائما على الإنسان وعلى الآخرين في جوانب مختلفة من حياتهم. طيب ما هي هذه العوائد؟ أول العوائد على المستوى الفردي أو الشخصي، العطاء يعزز السعادة. تثبت الدراسات أن العطاء ينشط مراكز المكافأة في الدماغ، وهي مسألة علمية مثبتة. ويمكن أذكر أن في يوم من الأيام قرأنا عن يعني كيفية هذه التجربة تمت، وهذا الشيء يمنح الإنسان شعور بالرضا والسعادة يفوق ما يحصل عليه من الأخذ. يقلل التوتر ويحسن الصحة، لأن العطاء يساعد على خفض مستويات التوتر. أنت تعلم بأن هناك من يهتم لأمرك ولسعادتك، أنت تعلم بأن هناك من يسعى إلى أن يقف معك في كل جوانب حياتك، وهذا الشيء يعزز الصحة البدنية ويعزز الصحة النفسية. ولا يمكن لأي شخص أن يكون له الأثر، يعني يمكن أن يعطيك ألف ويمكن أن يعطيك باء، ولكن تأثير عطاء ألف يختلف عن عطاء باء. ليش؟ لأن ربما هي مسألة نفسية، وممكن أيضا كذلك مسألة يعني حسب تعامل وتقييم الإنسان لمن يتعامل معه من البشر. هذا العطاء يطور الذات. كيف؟ يغرس العطاء دائما في النفس مشاعر الامتنان، وبالتالي أنت تشعر بقيمة والامتنان للآخرين تتعامل معهم، يحقق التواضع، والذات المتطورة دائما متواضعة، الذات الكبيرة دائما متواضعة، والتعاطف أيضا مع الآخرين، وبالتالي تجد أن تطوير ذاتك يأتي انطلاقا من عطائك ومن تقديرك لعطاء الآخرين. أن تقدر حتى الكلمة التي تقال تضعها في مكانها بأن هذا عطاء جميل. هناك مستويات كبيرة تعني الترابط الاجتماعي، تعني التكافل الإنساني، وتعني بناء بيئة اجتماعية سعيدة. وبالتالي الأشخاص الذين يزرعون العطاء يزرعونه بذور مودة، يزرعونه من خلال تقوية الروابط دائما بيننا كأسرة، وبالتالي هذا الشيء يجعل الحياة قيمة أكبر، يجعلنا متكافلين إنسانيا، يسد بعضنا حاجة الآخر، يعلم جيدا بأن لديه شعور بأنه قادر على أن يقف دائما يعني بجانب أفراد أسرته، أصدقائه، مجتمع عموما، وهذا الشيء يوجد البيئة الاجتماعية السعيدة ويجعل هذا العطاء هو القيمة العظيمة التي نحن نعيش لأجلها، ونحن نسعى في أعمالنا إلى أن نحققها، ونحن نبني في حياتنا حتى تكون قيمة راسخة كما اعتدنا عليها سابقا ونعيش فيها اليوم وستبقى في المستقبل.
2: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
3: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوفي موهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.

0: التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل ألتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: Events.
1: Events.
2: وفي إيفنتس هناك الكثير لنستمتع به في دولة الإمارات. تعال معنا لنكتشف سويا ومن خلال الخليجية 1009 وجميع محطات ARN، ومن خلال لقائنا بألفي مستمع ومستمعة سيكونون معنا في رحلة إقامة داخلية إلى مختلف أرجاء الدولة، واحتفاء بضيافة راقية الخدمة الاستثنائية، ومن خلال العديد من المنتجعات الشاطئية وكذلك أيضا الخلوات الصحراوية والمغامرات في مختلف أشكالها، ومن خلال برنامج أورا للولاء. طبعا برنامج أورا لبرنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتشيك جاك، أولتا بيوتي، فيكتوريا سيكرت وكذلك غيرها، من خلال تحميل هذا التطبيق وأورا اليوم والحصول على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. طبعا بإمكانك الحصول على هذا البرنامج من خلال أيضا التواصل بهذا التطبيق ومتابعتهم على انستغرام @aura_rewards. وكذلك ايضا الويب سايت ومختلف وسائل التواصل في السوشيال ميديا لمتابعه اخر الاخبار وكيفيه الحصول على مزايا حصريه للاعضاء في جميع انحاء الامارات. تواصلنا مستمر على الخليجيه على 1009.
0: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: فرصة استثنائية بانتظارك في قلب موتور سيتي. الاتحاد العقارية تقدم مشاريع تكايا ومرداد مع خطط دفع حصرية 30-70 متاحة لفترة محدودة فقط. ابدأ رحلة التملك العقاري اليوم مقابل دفعة بنسبة 5%. احجز منزلك بكل ثقة مع الاتحاد العقارية. تواصل معنا اليوم على 800 UP Sale أو تفضل بزيارة موقعنا up.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سعود بن صقر يستقبل سفيرة مالطا لدى الدولة. قرقاش ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. أزمة إيبولا تتجاوز الحدود، احتجاجات دامية وتحذيرات طبية من سياسات واشنطن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. هذا وأثنى سموه على جهود سعادة السفيرة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها المستقبلية. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق ندفع جميعا ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. وأضاف معاليه: المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة، احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. كرمت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اللواء الركن مسلم محمد سعيد الراشدي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث منحته وسام قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في هذا المجال ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأشادت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية بدور لواء الركن مسلم الراشدي في تعزيز التنسيق والتوافق العملياتي المشترك مع قوات العمليات الخاصة الأمريكية، إلى جانب الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب ومكافحة التنظيمات المتطرفة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وذلك في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. وقال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أجرى مكالمة جيدة جدا مع حزب الله من خلال ممثلين عنهما. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نتنياهو وافق على إلغاء هجوم عسكري على بيروت، بينما وافق حزب الله على وقف جميع عمليات إطلاق النار. في شأن آخر، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه يوم أمس إلى مجلس الأمن الدولي. والآن إلى ملف إيبولا، حيث حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس يوم أمس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا في دول الاتحاد الأوروبي. وأكد مسؤولون من بينهم أطباء في رسالة مفتوحة أن هذه السياسة ستشكل خروجا عن الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في مجال إعادة الرعاية لأسباب طبية إلى الوطن، وستثير مخاطر طبية جسيمة. نبقى في ملف إيبولا، حيث أرسلت الصين فريقا من الخبراء الطبيين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دعم الجهود المحلية لمكافحة وباء إيبولا في الدولة الإفريقية، وسيعززون التعاون في الجهات المحلية المعنية بالقطاع الصحي ومكافحة الأوبئة للمساهمة في احتواء تفشي إيبولا. وفي ذات السياق، وفي وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساساً لتعزيز الوعي الصحي. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
5: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
4: إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: 1-0-0-9 الغالية.

يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 وأعود للمزيد من مسيداتكم. عندي أمل تقول مساء السعادة مساء العطاء مساء البركة. اليوم تقول كنت أقول في نفسي ما أجمل أن نغير طريقة النظر للأهداف وتغيير نظرتنا يعني للأهداف, يمكن يعطينا شيء من المرونة. وشكرا أحيانا على الشعور بالهدوء وراحة البال والتواصل من العطاءات الجميلة, ويشعرك بالاهتمام, يشعرك بالاحتواء, يشعرك بالتوازن بين المادي والمعنوي, وكل ما قيل عن هذا الأمر وكأنه يعني باقة في يمكن أن تكون يعني مؤثرة إيجابا في حياة الإنسان. شكرا لك يا أمل. وإلى موضوعنا التالي اليوم, من خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. نسمع كلمة أحيانا نقول هذا هو الموضوع التالي, صح؟ ولكن الخطوة التالية, يعني لو اليوم سألت نفسك يا ترى شو الخطوة التالية في حياتك, يعني أكيد أن الإنسان مجموعة مراحل, ممكن أن تكون هناك مرحلة سنة سنتين, ممكن تكون شهر, ممكن تكون أسبوع, هي مراحل حسب طبيعة العمل, حسب طبيعة الحياة الاجتماعية اللي يعيشها الإنسان. فبالتالي هل سألت نفسك مثلا لو توقفت أمام كل قصة حياتك التي مضت وفكرت في بعض الأمور كانت مراحل, صح ولا لا؟ هذه المراحل يمكن أحيانا أن لو تعود لها ستجد أنها متشابهة. مثلا أنت عندك عمل معين أو هدف أو بروجكت معين, فبالتالي تتصادف أنه يكون في كل عامين هناك تغيير, أو في كل 3 أعوام هناك تغيير قفزة في حياتك, وبالتالي هي الشيء التالي أو التي كانت في ذلك الوقت هي الشيء التالي. فلو فكرت في المرحلة التي أنت فيها اليوم, متى تقول الخطوة التالية اللي تنقلك إلى النقلة أكبر وأفضل في حياتك؟ متى هي النقلة التالية؟ أو ما هو التالي؟ أو شو الشيء اللي تقول أنا هذا هو الهدف الذي أسعى إليه في أيامي؟ مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009 سأرى من خلال تواصل مستمعينا يا ترى شو الشيء اللي أنت تقول ترجوه في حياتك وتقول هذه هي الخطوة التالية, هذا هو الشيء اللي ممكن فعلا أن يكون خطوة في حياتك, خطوة ممكن أن تكون خطوة جيدة وخطوة أيضا مناسبة حتى تبني ما هو أفضل. مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي وعود إلى مسيداتكم. أمل تقول أهلا بالخطوات القادمة، ويعني دائما ما رضيت أستقبل يومي إلا بعد ما قلت فعلا هذا وقت قبول التغيير للأفضل، وقت قبول المشاركة والأخذ والعطاء، وأن أفتح روحي للحياة المختلفة. ويعني قبل أسبوع نفسها اليوم تقريبا قلت لن أستقبل إلا اليوم الذي فيه الأفكار الإيجابية، ولذلك يعني أقبل وافق على هذه المشاركة. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك المستمعين المتواصلين. إذا ما هي الخطوة التالية في حياتك هو موضوعنا الحالي، اكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجاتكم عبر السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 40، المنامة 30، 33، الدوحة 30، 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31، 43، أما الكويت 30، 39، وأخيرا الرياض 29، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا وجودي والهوى قسمه ونصيب، يمتحن به حتى من عاشر وعه، عاشر اللي تعاشره كل شي يغيب، ومهما طال الوقت راح تودعه، الهوى رحلة وانا مسافر غريب، واصلا من بعد رحلة ممتعة، مدري بعدك كيف باشيل المغيب، وذكرياتي اثقل من الامتعة. بسألك يا أهل بعيد اللي قريب، باللي حطك بين قلبي وضلعه، وش هو حل اللي مفارق له حبيب، لا تذكرها وتوله، يسمعه اللي عاشك قصة في حلم عجيب، ثم صحى ما حوله إلا أربعة، حزن وشوق وحظ عيا لا يصيب، وحسرة اللي حي وقلبه مو معه، فرقونا حسود شو نسوي نصيب، والنصيب إن كان ما طاعك طعه، ما هي أول مرة أحلامي تخيب، وانصدم في الناس والطيح أقنعه، أنا برحل في مدى الكون الرحيب، في أمان اللي عليك أستودعه، أما عن حسادنا ربك حسيب، ما تضيق الأرض عند الله سعة.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر. يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية، تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق

0: نزلنا متواصلين نعود للمزيد من مسيداتكم من نهاية رقم 2. نقول الخطوة الأولى دائما هي المسامحة، الخطوة الثانية أقول خير ومحبة، والخطوة الثالثة نعم وأكثر، هذا هو ما يبني المستقبل. شكرا لك على المسج. أيضا لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. طيب، هناك القدرات تختلف من شخص إلى آخر، وهذا الشيء الذي يميز الشخص المميز في بناء مستقبل الحياة من ربما عن أي شخص آخر. وبالتالي البناؤون للحياة دائما هم الذين يعرفون جيدا كيف يبنون مساراتها، يحددون نقاط قوتها، يعززونها، وبالتالي يتضاعف العمل. يعني يمكن أن ينجز شخص ما مثلا عمل معين في يوم، وممكن أن ينجز نفس العمل شخص آخر ربما في سنة، وهذا ما يعني يختلف من شخص إلى آخر على حسب خبرة الإنسان، قدرات الإنسان، والطريقة التي يفكر فيها في بناء المستقبل. وبالتالي أول خطوة حتى يبني الإنسان مستقبل أفضل عمليا حياتيا أسريا هي فهم القدرات. أنت الإنسان دائما أن يفهم القدرات التي لديه ولدى فريق العمل الذي يعمل لديه، وبالتالي يكتشف كل منهم ما يحد يعني ما يمكن فعلا أن يزيد من قيمة هذا العمل، ويحدد نقاط القوة فيها حتى يعزز بناء المستقبل. الخطوة الثانية أن يكون لدى الإنسان رؤية واضحة وأهداف ذكية. كيف يكون ذلك؟ لا يمكن للإنسان الذي لا يملك الرؤية أن يبني مستقبل، ولذلك دائما الشخص البناء للمستقبل هو الذي لديه رؤية قديمة متجددة تتجدد دائما مع كل فصل من فصول الحياة. يضع خطة جيدة محددة ملامحها واضحة، يعرف هو أين يقف، يعرف إلى أين يتجه، ويعرف ما هي الأهداف الكبرى والخطوات العملية في حياته التي هو يسعى إلى تحقيقها، وبالتالي يمكن من خلالها أن ينجز ويحقق إنجازات الكثير معه. أيضا الخطوة الثالثة هي تطوير المهارات. يعني يملك الإنسان رؤية واضحة، يملك أهداف ذكية، وتطويرها والتعلم المستمر هو الذي ينقلها نقلات نوعية. وبالتالي عندما يستثمر الإنسان في نفسه من خلال اكتساب المهارات الجديدة المطلوبة في مجال العمل، سواء عبر التعلم الذاتي أو التعلم من خلال مختلف أشكال العلم الأكاديمي أو حتى العملي، هنا أنت تطور من مهاراتك وبالتالي تضمن الاستمرارية. تطوير المهارات يضمن الاستمرارية. طيب، بناء شبكات العلاقات القوية. عندما يكون إنسان ناجح أكيد الأشخاص يحبون الأشخاص الناجحين، يحبون أن يتعلموا منهم وأن ينظروا بتقدير واحترام كبير إلى تجربتهم المتواصلة، والتي أيضا من خلالها هناك رؤية أبعد بكثير مما يتخيل البشر في المستقبل. وبالتالي عندما يتواصل الإنسان مع الأشخاص الناجحين المهنيين في مجاله، هنا يبني علاقات إيجابية، يفتح أبواب جديدة، يوفر فرص داعمة للمزيد من استمرار هذا العمل وتطويره. كل تلك الخطوات هي خطوات تحتاج، ما بين الخطوات العملية تحتاج إلى المرونة، والمرونة هي أساس في بناء أي مستقبل. لا يمكن أن تجد مستقبل مشرق إلا أن كانت لديك مرونة، والمرونة تعني التغيير الدائم، أنني أساير كيف يمكن لهذا أساير العصر إلا أن أعرف تقنياته، أعرف إلى أين يتجه، أحدد المسار، أغير هذا المسار في حين آخر على حسب ما أرى بأنه يخدم هذه الرؤية ويبنيها للمستقبل. ولذلك تجد أن كل إنسان استطاع أن يبني الحاضر الذي كان بالنسبة لنا في الماضي مستقبل. هو إنسان كان يعرف جيدا ما هي الرؤية التي يبحث عنها، ويعرف جيدا إلى أين يتجه، فبالتالي عندما حدد الاتجاه وصل إلى نقطة النجاح. وعندما يكون إنسان وصل إلى هذه المرحلة، هذا يعني أنه قادر أيضا على أن يبني مستقبل أفضل وأكبر وأكثر تطورا وأكثر تميزا. ما أجمل الحياة حينما يكون بين أيدينا عمل نحن نقدر قيمة هذا العمل بشكل كبير جدا، ونقدر قيمة المستقبل، فنبني لمستقبلنا. ما كان هذا اليوم هو أساسه، وما كان هذا الأمس هو أساسه هذا اليوم.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: بودكاست استكانة.
2: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
3: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها فانت في النهايه ليش تشيلها؟
2: كلنا صرنا لنشيلهم
3: الحمد لله.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية خبير وإعلامي عقاري.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: هناك الكثير لنستمتع به سويا، ومعا سنكتشف ما فاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN، ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات، المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال إنستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
1: أشعار فزاع على الخليجية،
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة ماريا كاميليري كاليا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عملها. وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب سمو رئيس الدولة أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم، مضيفا أن المراجعة مطلوبة وحتمية وعلى أسس واضحة وهي احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتيل ماينل رايزنجر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت، وأوضحت أن مثل هذه الهجمات تمثل خرقا جسيما لوقف إطلاق النار وتصعيدا جديدا. وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم أن الولايات المتحدة تدرس إمكان نشر أسلحة نووية في دول أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي. حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية كانت

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعين عبر أثير الخليجية 1009. من هذه اللحظات ينطلق ياكم برنامج شورت كات، ومستمرين في التواصل لمدة ساعتين، ويسعدني يكون برفقتكم أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى مواضيع وفقرات مختلفة خلال هذه الفترة وخلال الأيام الجاية وفي فصل الصيف. دائما فصل الصيف يعني يأتي بالمفاجآت المنعشة والمبهجة والجميلة والسعيدة، أنشطة وفعاليات عديدة تقام في مختلف أنحاء الإمارات. خلوني أذكركم بوحدة من هذه الفعاليات الفنية، سيقام حفل للفنانة الفنانة أنغام صوت مصر. بتكونون على موعد مع هذه الأمسية الراقية تاريخ 19 من هذا الشهر على مسرح كوكاكولا أرينا. بالتأكيد خلال هذه الأمسية الرائعة بنسمع مجموعة من أروع ما غنت الفنانة أنغام، وهذه الليلة اللي بتجمع الطرب والإحساس. هذا الحفل بتنظيم مومنتس إيفنتس وكذلك برعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة الآن من خلال موقع coca-cola-arena.com أو موقع platinumlist.net. مع بداية وانطلاقة البرنامج أبا كل واحد منكم يعطيني اسم مكان موقع واحد ومكان واحد يعتبر من أجمل الأماكن الموجودة في دولة الإمارات. نحن ما حددنا إذا كان معلم، إذا كان مركز تسوق، إذا كان مثلا منطقة خلينا نقول شاطئية، حديقة معينة أو مكان معين. السؤال مفتوح والإجابة أيضا نبغاها تكون شاملة لمختلف الأماكن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنتوا شخصيا ما تملون أبدا من التواجد وزيارة هذا المكان. إذن أباكم تعطوني اسم مكان واحد يعتبر من أجمل الأماكن في الإمارات.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. شيء واحد
3: مساء الخير والسعادة ومساء الأماكن الجميلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهني نحن اليوم حابين نبدأ البرنامج ونفتتح البرنامج بأجمل الأماكن اللي زرناها سابقا ويمكن زرناها أكثر من مرة وما نمل أبدا من تكرار زيارتنا لهذه الأماكن وهذه المواقع. يمكن تخطر على بالي أماكن معينة أنا زرتها وأنتم ما زرتوها، والعكس كذلك، يمكن تذكرونا بأماكن نحن ما زرناها أو من زمان زرناها ولكن فعلا تستحق الزيارة في دولة الإمارات. بشكل سريع خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل، والبداية من مستمعتنا أمل أحمد، مساك الله بالنور والسرور أمل. أمل تقول دبي دبي دبي، جميرة العين حتى إماراتي الحبيبة كلها جميلة. أنا أشهد بأن كل إمارة من إمارات الدولة وكل مدينة من مدن الدولة وكل منطقة من مناطق مدن الدولة تشهد أماكن وفيها أماكن جميلة وممتعة وتميزها عن مختلف المناطق ومختلف مدن الدولة الأخرى. خديجة بن عمر تقول السركال أفنيو مكان متنوع فيه كل الأنشطة. على فكرة السركال أفنيو فعلا من الأماكن الجميلة والرائعة جدا، خصوصا لكل محبي عالم الفن، لأنهم بين فترة وفترة يقيمون يعني فعاليات فنية رائعة وتجمع الفنانين في مكان واحد. أيضا تحياتنا لصاحب الرقم لنهايته 1500 يقول دبي مول لأن مكان يشمل كل شيء. أنا أشهد أن دبي مول يعتبر من أبرز الأماكن السياحية في دولة الإمارات. هذا المكان مو بس يعني لزوار دولة الإمارات، ولكن حتى سكان دولة الإمارات ممكن يقضون يوم كامل من غير ما يملون أثناء تواجدهم في هذا المكان. إنزين، على كثر الأماكن الموجودة عندنا في دولة الإمارات، ولكن نذكركم ونأكد عليكم بأن هناك أيضا الكثير والكثير من الأماكن الأخرى اللي تستحق الاكتشاف. ونحن في شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 بنساعدكم في عملية البحث عن أفضل وأهم الأماكن لقضاء أجمل الأوقات من خلال حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية اللي تقدمها أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندكم المنتجعات الشاطئية، الجزر الهادية، مغامرات الصحراء، روائع المدينة وغيرها الكثير والكثير من الأماكن والمواقع الموجودة في الإمارات. ما عليكم إلا الاستماع إلى برامج إذاعة الخليجية لفرصة الفوز بإقامة لا تنسى في مجموعة من المواقع الرائعة والمنتقى في دولة الإمارات. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، وخلوني أخبركم شوي عن أورا. هذا الصيف بإمكانكم إعادة اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، من خلاله تتسوقون، تتناولون الطعام وتربحون مكافآت من علامات تجارية مميزة. عندكم بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي، بوتس، شيك شاك، اتشانم وغيرها الكثير من المتاجر والمحلات. بإمكانكم تحميل تطبيق أورا اليوم وتستمتعون بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com أو من خلال إنستغرام @aura_rewards. هناك المزيد والمزيد من المواقع والأماكن اللي تستحق الزيارة في دولة الإمارات. بنشوف المزيد من مشاركات مستمعينا في الدقائق الجاية، سواء كانت مواقع صيفية أو أماكن شتوية، خبرونا عن الأماكن الأجمل في دولة الإمارات من خلال وجهة نظركم.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبة بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبة، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبة بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبة ليبت هنابه ويهنابك. زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابه.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى
2: من الإمارات ومعالمها وأماكنها الجميلة والممتعة واللي فعلا تستحق الزيارة والاكتشاف إلى خارج الدولة. قد تكون دولة مجاورة، دولة خليجية، قد تكون دولة خلنا نقول في قارة آسيا، قارة أوروبا، أفريقيا، أمريكا، أيا كان موقع الدولة. اليوم سؤالنا في حصة الجغرافيا، أباكم تعطوني اسم دولة اسمها يبدأ بحرف الكاف. دولة اسمها يبدأ بحرف الكاف، وإذا زرتوا واحدة من هذه الدول اللي اسمها يبدأ بحرف الكاف فخبرونا شو رأيكم في هذه الدولة، هل استمتعتوا فيها ولا لا؟ هل هي من الدول الجميلة اللي تكررون زيارتكم أو تنصحون الآخرين بزيارتها ولا لا؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بعد شوي بندخل في تفاصيل فقرة اسم على مسمى، واخترت لكم اليوم اسم أو خلنا نقول دولة من دول العالم بنتكلم عنها وبنتكلم عن سبب تسميتها بهذا الاسم. وعلى فكرة لها مسميين، يعني لها اسم ولها لقب آخر، بنتكلم عنها في الدقائق الجاية والتفاصيل في فقرة اسم على مسمى. ولكن في البداية خبروني، نختبركم في حصة الجغرافيا ونختبر معلوماتكم المكانية والجغرافية. أعطوني اسم دولة من دول العالم تبدأ بحرف الكاف على رقم الاسمس 4000، وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم.
3: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
2: ومن دول العالم نرجع ياكم إلى مدينة دبي ونشوف حركة السير في الشوارع الرئيسية عندنا في مدينة دبي، والبداية من شارع الاتحاد. الزحمة حاليا تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من أمام منطقة الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
5: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
6: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
7: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009. وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك. لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا. بشارك من يحبك فيه.
1: واحد صفر تسعة.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة ترندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. بعد شوي بندخل في تفاصيل فقرة اسم على مسمى، بس أباكم تعطوني اسم دولة اسمها يبدأ بحرف الكاف، وهل زرتوا هذه الدولة ولا لا؟ مساء الخير والسعادة.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falak Street, take Al Wasl exit.
1: اسم علم سمى. اليوم اختبارنا في حصة الجغرافيا، نباكم تعطونا اسم دولة من دول العالم تبدأ بحرف الكاف. أولى الرسائل والمشاركات من مستمعتنا العنود، يسعد مساكي العنود، تقول الكويت، كينيا وكندا. أمل أحمد تقول الكويت، زرتها مرارا وتكرارا من زمان ومن الدول الجميلة، أنا أشهد يا أمل. أيضا عبير تقول كمبوديا، الكويت وكوريا وكرواتيا كذلك، يسعد مساكي عبير. نوف مسعد تقول كونغو الديمقراطية، الكاميرون، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. هدى جعفر تقول كندا. انزين، هذا بالنسبة لمشاركات ورسائل مستمعين. نوف في مشاركتها كتبت اسم الدولة اللي بنتكلم عنها اليوم، الكاميرون. يقولكم تعود تسمية الكاميرون إلى المستكشفين البرتغاليين في القرن الخامس عشر، وأطلقوا الاسم على المنطقة نهر الجمبري أو نهر الربيان، واللي سموه ريو دوس كاموريوس، وذلك بسبب وفرة وجوده في مصب نهر ووري، وتحولت الكلمة بمرور الوقت لتصبح الكاميرون. ووصل المستكشف، طبعا أصل التسمية هيقولكم وبدايتها، وصل المستكشف البرتغالي فرناندو بو إلى سواحل الكاميرون ومصبات نهر ووري بالقرب من مدينة دوالا الحالية، ولاحظ البرتغاليين وجود أعداد كبيرة وهائلة من الربيان في مياه النهر، فأطلقوا عليه اسم ريو دوس كاموريوس، وانتقل الاسم تدريجيا ليشمل المناطق المحيطة بالنهر، ومع مرور الوقت وتحريف الكلمة لتصبح الكاميرون. وإلى جانب أصل التسمية التاريخي، تشتهر الكاميرون بلقب آخر وهو أفريقيا المصغرة. ليش سموها أفريقيا المصغرة؟ لأنها تضم جميع التضاريس والمناخات الموجودة في القارة الأفريقية داخل حدودها، يعني غابات مطيرة، سلاسل جبلية، سافانا، ومساحات شاسعة من الحشائش. إلى جانب التنوع الجغرافي، هناك تنوع ثقافي وعرقي ولغوي بسبب التنوع السكاني فيها، لذلك سموها أفريقيا المصغرة. من أفريقيا ومن فقرة اسم على مسمى، بنتكلم عن المال، الفلوس، الموني. شو يعني لك المال بكلمة واحدة فقط؟ شو يعني لك المال بكلمة واحدة فقط؟ إجاباتكم على رقم الاسم 4000، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. اليوم نبغى تفسير من كل واحد منكم، وباختصار كلمة المال شو تعني لكم؟
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0

ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيصية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، وأشاد بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد سموه أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تفقد سموه سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية. وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وجه سموه بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحزب الله وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب الهجوم الإسرائيلي في لبنان. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن واشنطن وافقت على أن تقوم الدولة العبرية بقصف ضاحية بيروت الجنوبية في حال هاجم حزب الله مناطقها الشمالية. أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتا رايزنجر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت، وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله، وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفل في آخر 2026، وذلك في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. حذر مسؤولون في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، من بينهم مسؤولون سابقون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الكونغرس، من تبني سياسة مقترحة لعلاج الأمريكيين الذين تعرضوا لفيروس إيبولا في كينيا أو في دول الاتحاد الأوروبي. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

لمحبي الفنان عبادي الجوهر نسمع وياكم ضاع الأمل على الخليجية 1009 ومن خلال شورت كات. راجعين مع بداية ساعتنا الثانية اليوم نتكلم عن الفلوس، نتكلم عن المال. تعتقدون في حد ما يحب الفلوس؟ عموما اليوم في فقرة فسرها واللي بنبدأ فيها ساعتنا الثانية اليوم عندنا كلمة المال. شو يعني لك المال؟ وكيف ممكن تختصر تفسيرك لكلمة المال بكلمة؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. وعلى طول ننتقل ياكم إلى فقرة فسرها. عاد هذا الشيء بالذات يصعب تفسيره لأن كل واحد منا له وجهة نظر قد تكون تختلف أو مختلفة عن الآخر تجاه المال. إذن كلمة المال هي الكلمة اللي اليوم محتاجين لتفسير لها ونشوف بشكل سريع بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. أولى المشاركات والتفاسير تجاه كلمة المال من مستمعتنا عبير تقول وسيلة من وسائل السعادة. المال كل شيء. هالرسالة وصلتنا من مستمعنا سيف. تحياتنا لك أيضا براشد المهيري يقول المال هو السعادة. أيضا المال السعادة من أحد المتابعين. أمل أحمد تقول زينة الحياة الدنيا. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. لماذا هذا السؤال؟ بعد شوي بتعرفون ليش طرحت عليكم هذا السؤال. وممكن تستغربون من النظرية وممكن تستغربون من الكلام اللي بينقال بعد شوية، ولكن لو فكرنا جيدا فنشوف فيه جانب من الصحة. ولكن سؤالنا يقول ما هو المال؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. فسرها فسرها.
3: اليوم طلبنا تفسير لكلمة المال. ما هو المال من خلال وجهة نظركم؟ كل واحد منا ممكن يشوف المال بمنظور مختلف. بالنسبة له المال يعني شيء معين. صحيح أن أغلب المستمعين من خلال مشاركات تم قرنوا أو خلنا نقول تم إقران كلمة السعادة بالمال أو السعادة المال بالسعادة. ونشوف هل المستمعين الآخرين اللي بعثوا بمشاركاتهم في هذه اللحظات فعلا بالنسبة لهم المال سعادة، ولا هناك مفهوم آخر ومعنى آخر ومغزى آخر لكلمة المال؟ عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول المال يظهر معدن الإنسان. ممكن في بعض الحالات وخلنا نقول يمكن المال أيضا يبرز جانب من شخصية الإنسان، ولكن بعض الناس لو يعني حصلوا على ثروات طائلة وأموال كثيرة المال ما يغيرهم نهائيا. يعني الموضوع أولا وأخيرا يعتمد على الإنسان نفسه. رسالة من مستمعنا يوسف يقول المال عز، وكذلك تحياتنا لكل متابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أحد المتابعين يقول المال نعمة من رب من نعم رب العالمين على عباده. أنزين، تقريبا كل شيء حولنا له جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. في بعض الأحيان ما يحدد إذا كان الأمر سلبي أو إيجابي هو الإنسان نفسه ومدى حاجته أو عدم حاجته لهذا الشيء. يعني في بعض الأحيان غير أن الإنسان نفسه يحدد هذا الشيء إيجابي أو سلبي، كذلك الظروف وتوقيت الحصول على الشيء إذا كان التوقيت مناسب وفي وقته ولا لا. على سبيل المال على سبيل المثال المال، كلنا نشترك في أن للمال منافع، وأعتقد كل إنسان وإن كان يمتلك المال يطمح للحصول على المزيد منه، مثل ما ذكروا بعض المستمعين وأغلب المستمعين ذكروا بأن المال يأتي بالسعادة. ولكن قد يكون للمال جانب مظلم وجانب سيء إذا وضع خلنا نقول على سبيل المثال في يد السفيه أو الشخص اللي يضع المال خلنا نقول في أشياء الضرة أو أمر غير محمود. هذا بالنسبة للمال. ولكن ماذا عن المطر؟ على الرغم من أن أغلب الناس يحبون المطر وينظرون له نظرة إيجابية، نظرة جميلة، وبالنسبة لنا نحن يمكن المطر دائما يأتي بالخير والسعادة، ولكن قد يكون هناك من يمتلك وجهة نظر مختلفة تجاه المطر. تعتقدون من الذي لا يحب المطر؟ من هو ما يحب المطر؟ من هو هذا الإنسان؟ وهل يوجد بينكم شخص لا يحب المطر؟ يرفع إيده. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى. مساكم خير وسعادة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كانها ورق مشموم وعصام مشموم، وأنا مضيع عمر، وإن شفت بابك أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم، أعرف بعد اليوم أو منتهي اليوم. غابة المصنع وفن التشابك، يا أول أحلامي بعد صحوة النوم. اسكب لي منعتك معتك شرابك، كرملي تنتغي من اللهفة غيوم. ريحة عبك في شعرك ثيابك، تبقى ولو تقوم وتنام وتقوم. اللي التويت بصبرها والتوابك تطري عليك علوم وعلوم وعلوم. أعدائك اللي الحين صاروا أصحابك، وأصحابك اللي عودوا كلهم قوم، اللي عودوا كلهم قوم. وجه انتهابه حتى لو ما يهابك، حورية في عينها كل شغم.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
0: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيان استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلس. قم بزيارة ian.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. إيان دائما في أكثر.
5: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: أنا عارف أن الجو حار وقد يكون حار جدا، الحرارة توقع فوق 35 الحين صح؟ ولكن تخيلوا، تخيلوا وياي فجأة تغيم الدنيا ويطيح مطر. تعتقدون الكل بيستانس ولهناك فئة بتحزن وما تحب المطر؟ سؤالي يقول، تعتقد من الذي لا يحب المطر؟ من الذي لا يحب المطر؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. إذن نرجع للمطر وأجواء المطر اللي كلنا اشتقنا لها واشتقنا نشوف زخات المطر. تعتقدون هل هناك شخص لا يحب المطر؟ من هو هذا الشخص؟ عبير تقول المتشائم والسلبي، أمل تقول لا كلنا نحب المطر. أيضا أحد المتابعين يقول اللي ما يحب المطر ما يحب شيء في هالدنيا. شفتوا كيف أغلب الناس يحبون المطر ويتفائلون بالمطر وزخات المطر؟ نحن ليش سألناكم هذا السؤال تحديدا؟ التفاصيل بنلخصها في فقرتنا التالية. وفعلا هناك من يحب المطر وهناك قد يرى جانب آخر للمطر. التفاصيل من خلال فقرتنا اللي بنختم فيها برنامجنا، ولكن في هذه اللحظات نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية ونشوف حركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع حصة وشارع مسكين بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك نوعا ما كثافة في المركبات، أيضا كثافة مركبات بشكل متفرق على شارع الخيل من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير بالاتجاهين. بالانتقال إلى شارع الاتحاد حاليا الزحمة تبدأ من نفق دراسة سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك كثافة مركبات، وشارع ند الحمر أيضا يشهد ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه أيضا المؤدي إلى إمارة الشارجة. عشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي، تابعوا برامج الخليجية 1009 ورافقتكم السلامة.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية كانت الأثير
3: 1-0-9. في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
0: الخليجية الإماراتية،
6: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: حبل الكذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
2: كل يغني على ليلة.
0: ليه ما يطول العنب حامض عنه يقول،
2: اللي ما يعرف الصقر يشويه.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل يحكى أن فلاحاً زوج ابنتيه، واحدة إلى فلاح والأخرى إلى صانع فخار. بعد عام سافر الرجل ليزور ابنتيه، فذهب إلى زوجة الفلاح أولاً واستقبلته ابنته بفرح وسرور. حينما سألها عن أحوالها وعن أحوال زوجها قالت: زوجي استدان ثمن البذور واستأجر أرضاً وزرعها، إذا أمطرت السماء فنحن بألف خير، وإن لم تمطر فإننا سنتعرض لمصيبة وخسائر كبيرة. في اليوم التالي ترك الرجل ابنته وذهب لزيارة زوجة صانع الفخار اللي هي ابنته الأخرى، واللي استقبلته بكل محبة وفرح وسرور. وحينما سألها السؤال التقليدي عن أحوالها وعن أحوال زوجها قالت: زوجي اشترى ترابا بالدين وحوله إلى فخار ووضعه تحت الشمس ليجف، فإذا لم تمطر السماء فنحن بألف خير، أما إذا أمطرت فإن الفخار سيذوب وسنتعرض لخسارة كبيرة. عاد الرجل إلى أهله فسألته زوجته عن أحوال بناتها، فقال لها: إن أمطرت فاحمد الله، وإن لم تمطر فاحمد الله أيضا. هذه الحياة وهذه الدنيا، الشيء اللي يناسبك قد لا يناسب غيرك، فدائما نقول الحمد لله دائما وابدا. وممكن هذا الشيء يكون مفيد لنا ولكن مضر لغيرنا، والعكس كذلك. لذلك يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد. على فكره هذا الكلام لبيت من ابيات الشاعر ابو الطيب المتنبي: بذا قضت الايام ما بين اهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. أعتقد نحن هني في دولة الإمارات وفي دول الخليج بشكل عام كلنا نحب المطر، على الرغم من أن البعض يمكن يكون له رأي آخر، ولكن ما نراه في المطر دائما الرزق الخير والعطاء، سواء كان مطر شتاء أو مطر صيف. شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا اليوم في برنامج شورت كت. غدا يتجدد اللقاء وياكم إن شاء الله الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، وهديكم هذه المحطة الغنائية للفنان عبد المجيد عبد الله بعنوان مطر صيف، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية
4: 1-0-0-9.
5: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك، سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو،
8: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
2: رئيس الدولة ناعيا محمود القيسية عمل بإخلاص مع الشيخ زايد وترك بصمة بارزة في مجال التربية والتعليم بالإمارات. حمدان بن محمد تكامل القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالميا. النمسا تعرب عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
2: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الدكتور محمود أحمد القيسية أحد رواد التربية والتعليم في دولة الإمارات، مشيدا بإسهاماته في مسيرة التعليم ودوره في مواكبة نهضة الدولة منذ بداياتها. وأكد صاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله أن الفقيد كان من الرعيل الأول من المعلمين والمربين في الإمارات، وعمل بإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ دعائم التعليم تاركا بصمة بارزة في مسيرة التربية والتعليم بالدولة. رحل عن دنيانا اليوم علم من أعلام التربية والتعليم في دولة الإمارات، هو الدكتور محمود أحمد القيسية الذي يعد من الشخصيات التربوية التي ارتبطت بمرحلة تأسيس التعليم النظامي في دولة الإمارات، حيث أسهم في تعليم أجيال عدة خلال العقود الأولى من قيام الاتحاد، وعرف بدوره التربوي والإنساني إلى جانب مشاركته في أعداد كوادر وطنية أسهمت لاحقا في مسيرة التنمية بالدولة. كما ارتبط اسم الراحل بمسيرة تعليم أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، إذ تولى الإشراف التربوي والتعليمي على عدد من الشيوخ في مرحلة مبكرة من حياتهم الدراسية، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة داخل المجتمع الإماراتي وبين القيادات التي عاصرت بدايات بناء الدولة. دولة الإمارات فقدت اليوم قامة تربوية رافقت البدايات وأسهمت في صناعة جيل كامل من أبناء الوطن. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تفقد سموه سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات، وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات، هذا وأعرب سموه عن ثقته بقدرة فرق عمل دبي وشركائها حول العالم على تحويل التحديات إلى فرص جديدة تدفع مسيرة التنمية نحو آفاق أرحب. وجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتسريع تبني التقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد ودمجها في منظومة العمل الحكومي بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات والانتقال إلى حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد. ويمثل توجيه سمو ولي عهد الشارقة امتدادا لنهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان وتجسيدا لحرصها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز السيادة الرقمية للإمارة. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساساً لتعزيز الوعي الصحي. المزيد في التقرير التالي للزميلة فاطمة الملا.
3: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الآن ننتقل بكم إلى الشأن اللبناني، حيث أعربت وزيرة الخارجية النمساوية بياتا رايجنزر عن قلقها إزاء توسع الهجوم الإسرائيلي في لبنان، وأدانت بشدة الإعلان عن تنفيذ هجمات على بيروت، وأكدت في الوقت نفسه وجوب وضع حد للهجمات على إسرائيل ونزع سلاح حزب الله. وقالت إنه من الواضح تماما أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام السلام والاستقرار في لبنان، وأشادت بقرار الحكومة اللبنانية، حيث قالت من الجيد أن الحكومة اللبنانية قد نأت بنفسها مؤخرا بشكل قاطع عن هذه المنظمة الإرهابية. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ست المساء على ساعة الخليجية.
5: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
6: الجو جوكم.

0: والخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول يا مرحب الساع وسعد الله مساكم جميع لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 دوت خليجي يبتدي وياكم من الحين مستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى الساعة 9 مساء ساعة الحين 6:07 دقائق عندي هني في الاستديو اليوم الثلاثاء 2 يونيو. طبعا اليوم يومي من الأيام الطويلة اللي أحبها اللي يكون فيها كذا شيء الواحد يقدر يسويه، يعني مريت على ARM Business Club وأكيد قضيت بعض الوقت هنا، وهذه فرصة يعني ذهبية. كل عام يكون عندنا هذه الفرصة لكل أصحاب الأعمال اللي حابين أنهم يوصلون لجمهور عريض، جمهور كبير وعندهم يعني جمهور مستهدف يبون يوصلوا له. تقدرون توصلون دائما إلى جمهوركم وشريحة الجمهور اللي تبونها أكيد من خلال التعاون مع ARN والحصول على الباقات المميزة اللي تم تقديمها لكم وخصومات رائعة جدا للباقات السنوية. فطبعا الإيفنت مستمر إن شاء الله تعالى على مدار هذا الأسبوع، وباب التسجيل مفتوح للجميع. تقدرون أكيد تسجلون من خلال زيارة الموقع الإلكتروني radio rsvp.com وتسجلون بياناتكم وتتواجدون في ورش العمل، تتعرفون علينا أكثر، وأكيد الزملاء كلهم بيكونوا متواجدين هناك من الإذاعات التسع لشبكة ARN. فاليوم كنت متواجد وإن شاء الله تعالى يمكن في الأيام القادمة بعد أروح أتواجد هناك ونتعرف على أكيد كل أصحاب الأعمال اللي حابين أنهم يكونون يعني شركاء ويانا في ARN. علوم يدي طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ إن شاء الله يوم جميل. أختي عبير مساك الله بالنور السرور، يا مرحب الساعة، تحياتي لك ولكل من يسمعنا ويتابعنا، ودائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. توني كنت أسولف ويا ربيعي وأخوي وصديقي وائل من العربية 99، كنا نسولف أنا وياه، قلنا قلت له بالنسبة لأنغام يعني الأغنيات الخليجية، أول شيء دخلنا بأن الفنانين اللي أتقنوا اللهجة الخليجية، وطبعا أنغام كانت أول فنانة يتم ذكرها، يعني تميزت وأبدعت بالأغنية الخليجية، وهي أوردي يعني تربت على الأغنيات الخليجية والثقافة الخليجية، عرفتوا؟ فهذا الشيء أعطاها يعني هذا الإتقان الرائع جدا للأغنيات الخليجية. سألت سؤال قلت له تعرف شو أول أغنية خليجية غنتها؟ قال لي صراحة ما يحضرني، قال لي ما أعرف، أنا أعرف لها أغنية ثانية. فقلت له الأغنية الثانية هاي أنا بعد أعرفها ويمكن أنا كبرت عليها، ولكن الأغنية صراحة اللي بسألكم عنها هذه أنا ما أعرفها، ولكن عرفت المعلومة وقلت أبا أشاركها وياكم وأشوف إذا تعرفونها ولا لا. ليش أول شيء أبا أسألكم هذا السؤال؟ لأن إن شاء الله تعالى بيكون عندنا أمسية فنية راقية جدا مع أنغام تاريخ 19 يونيو في كوكا كولا ألي أرينا، ليلة استثنائية بصوت مليء بالإحساس وأغاني صنعت ذكرياتنا. الحفل من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. التذاكر متوفرة على بلاتينوم ليست وكوكا كولا أرينا. انزين يا جماعة الخير، أوصل حين للسؤال، لأن عندي لكم تذكرتين لحضور حفلة أنغام في كوكا كولا أرينا 19 يونيو. سؤالي يقول شو اسم أول أغنية خليجية غنتها أنغام؟ شو اسم أول أغنية خليجية غنتها أنغام وتم إصدارها عام 1989؟ كان عمري سنة. إذن شو اسم أول أغنية غنتها أنغام باللهجة الخليجية؟ شو اسم الأغنية؟ انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس هو 4000. أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر مشاركاتكم، لا تنسوا أساميكم رجاء يوم تشاركونا. أرجوكم عشان تضمنون دخولكم للسحب، وإن شاء الله تفوزون ويانا بتذكرتين لحضور هذه الأمسية الاستثنائية والمميزة والرائعة، واللي كلها إحساس مع صوت مصر أنغام. إذن شو اسم أول أغنية خليجية قدمتها الفنانة أنغام؟ بنتظر مشاركاتكم، وحظ موفق للجميع.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون. ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راغي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد دو جزيرة ياس أبو ظبي والمستشفى الأمريكي دبي.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبو ظبي للتقديم.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. حياكم الله وسعد الله مساكم جميعا. يعني المشاركات يتني متنوعة، يمكن أن أعطيت احتمالات فبعضكم اجتهد وحاول أن يطلع الإجابة الصحيحة. سألتكم وقلت لكم شو أول أغنية خليجية قدمتها الفنانة أنغام، أول أغنية خليجية أدتها. يعني عشان أكون يعني طيب شوي فاللي مطرش لي شكرا، هذا اسم الألبوم اللي نزل سنة 89 وأغنية لو كنت هي الإجابة الصحيحة. طبعا حاولت أدور على الأغنية لكنها جدا قديمة، فحصلت نسخة أتوقع نسخة حديثة غنتها أنغام لنفس الأغنية.

0: أغنية لو كنت هي أول أغنية خليجية تأديها أنغام وتتجه إلى الجمهور الخليجي، فأكيد لها مكان كبير في قلوب الجمهور الخليجي، وإن شاء الله تعالى تاريخ 19 يونيو بنكون على موعد وياها في كوكا كولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس وبرعاية الخليجية 1009. خلونا نشوف منو بيفوز ويانا بهذه التذكرتين. نقول مبروك لي عفرة السويدي، بالبركة يا عفرة. عفرة الوحيدة اللي قالت لو كنت. المشاركات الثانية وصلتني مختلفة، البعض ذكر اسم الألبوم. شكرا. لا يا حبيبي، لا يا الحبيب، أيضا هنالك سيدي وصالك. لا هي عفرة نفسها، ولكن لحقتي عمرك وعدلتي الإجابة يا منيتي. فعلا أصالة أنغام قدمت الكثير من الأغنيات الخليجية الرائعة، ويمكن أنا اللي يعني وعيت عليها أغنية لا تغيب. هذه الأغنية اللي تعتبر بالنسبة لي من كلاسيكيات أنغام، فنحن على موعد إن شاء الله تعالى مع ليلة رائعة جدا نستمتع بصوت أنغام، صوت مصر وهذه المحطات الغنائية الخليجية والمصرية أكيد اللي بتقدمها لنا على مسرح كوكا كولا أرينا. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009 والمزيد من السوالف والأخبار خبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال ساعتنا القادمة واللي عقبها. مستمر وياكم إن شاء الله إلى الساعة 9 مساء على هو الخليجية 1009.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزاء على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
0: اشعار فساء على الخليجية.
1: اشعار فساء على الخليجية.
3: الاغاني الخليجية على دانة الاف.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsbb.com. سارع واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقا للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان اليوم بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا للمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 لبنانية ونزوح 1,200,000 شخص منذ 3 أشهر. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن خبراء روسيين وأمريكيين أجروا محادثات في الأسبوع الماضي لمناقشة نقاط الخلاف في العلاقات الثنائية، كما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: خليكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: جماعة الخير، يعني لازم أخبركم عن الشيء اللي ينتظركم مع الخليجية 1009. بنستكشف الإمارات أنا وياكم وجميعنا في أكيد شبكة ARN، لأن كل إذاعاتنا بتطرش 2000 مستمع إلى رحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة. هذا الشيء احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها إماراتنا الحبيبة، من المنتجعات الشاطئية للجزر الهادية، عندنا الخلوات الصحراوية والمغامرات اللي موجودة تكون في المدينة. يعني ندعوكم للانطلاق واستكشاف روائع ما تخبئه إماراتنا الحبيبة. اسمعنا على هو الخليجية 1009 عشان يكون عندك فرصة الفوز بالإقامة اللي ما بتنساها. فخلونا نجهز شنطنا ونستعد للانطلاق بسيارتنا مع وجباتنا الخفيفة. روائع الفنادق تنتظرنا في كل مكان. خلونا نكتشف اللي فاتنا في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء. وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول طعام، ونربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. خلونا نحمل تطبيق أورا اليوم ونستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. تابعونا على هو الخليجية 1009 وبتعرفون المزيد والمزيد والمزيد. ودائما نحب نوديكم أماكن حلوة تستكشفونها في إماراتنا الحبيبة، خصوصا مع هذه الرحلة اللي بتكون حلوة في أرجاء إماراتنا الرائعة دوما. خلونا ننتقل لهذه المحطة الغنائية من ماجد المهندس، وبنرجع نتابع وياكم دوت خليجي ويخوكم عبدالله المهيري المستمر وياكم إلى الساعة 9 مساء على الخليجية 1009.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: أشعار.
2: أشعار.
0: على الخليجية.
4: بلا توقيت.
5: بلا توقيت.
4: هذه عادتك يا روعة التوقيت. تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي.
5: بعماقي.
4: زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي يبارك ساعتك ربك مليت الكون ساعة جيت أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي
5: وجودك وترك الباقي
4: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت أنا أكبر حظ عن غيري
5: جدير بحبك الراقي
4: حبيبي للمسافة جرم في حالي كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي
5: وميثاقي
2: أشعار
0: على الخليجية
1: في دبي الآن حدث مهم أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026 هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات غيابك فرصة كبيرة تضيع منك سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي سجل جلستك الآن على radio.rsvp.com واغتنم الفرصة
6: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 من يونيو واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae تطبق الشروط والأحكام
7: باقات فريدم خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها اعرف أكثر عبر end.ae تطبق الشروط والأحكام end دائما في أكثر

0: رحلات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام عليكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب بتوصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعدكم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: يا مرحبا بالصعب الجميع، على زنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. البارحة يعني يوم ختمت البرنامج تكلمت وياكم عن موضوع اللي هو المقترح اللي كان بخصوص انه يتم بث اعلانات ومنتجات باسمها في الألعاب، يعني المعلنين يبون يدخلون إلى عالم الألعاب. فصديقنا وأخونا أكيد محمد من Games Masters، هذه الصفحة الرائعة أكيد على الإنستغرام، تواصل وياي وقال لي عبد الله دخله وخلصه. وقلت له كيف؟ قال لي لعبة جيمس بوند الجديدة 007 مشروب غازي دخل باسمه والبراند موجود واضح وضوح الشمس في السين في اللعبة. فقال خلاص يعني الإعلانات أوردي قامت تدخل ألعاب الفيديو، وحتى ذكر لي لعبة كرة قدم أيضا كان هنالك لوحات إعلانية لبراندات محلية يعني في عالمنا العربي. فالموضوع شكله لا دخل، يعني لا هو مقترح يمكن عندهم، لكن كيف مقترح والفكرة أوردي تم تطبيقها؟ فدائما يعني هنالك التفنن خلنا نقول في أنه كيف المعلن يوصل للجمهور المستهدف. فهذه الحين طريقة جديدة يقدرون يوصلون أكيد فيها للجمهور المستهدف. وبما أننا جالسين نتكلم عن جمهور المستهدف والمعلن، أرجع أذكركم بأن ABC أو ARM Business Club أكيد انطلق من البارحة ومستمر على مدار هذا الأسبوع. نباكم تزورون الموقع الإلكتروني radio.rsvp.com وتسجلون بياناتكم إذا عندك شركة، إذا عندك منتجات حاب أنك توصل لجمهورك اللي تباه والجمهور المستهدف. نحن 9 إذاعات ب6 لغات، فالموضوع يعني بينتشر انتشار رهيب جدا. نباك تتواجد عندنا، تتعرف علينا أكثر، تتعرف على باقاتنا اللي نقدم لك إياها على مدار عام كامل، وتوصل لجمهورك اللي تبى توصل له من خلال ARN اللي هي مو بمجرد إذاعات فقط. فنحن ملتي ميديا كومباني، عندنا أكيد خلنا نقول التواجد الإلكتروني من خلال منصاتنا على السوشيال ميديا وأكيد تعاوناتنا المختلفة. فنتمنى التوفيق إن شاء الله لكل أصحاب الأعمال شو ما كان البزنس الخاص فيك، إن شاء الله يا رب الله يكتب لك الخير فيه ودائما تكون من الناجحين. الساعة القادمة ندردش وياكم أكثر وأكثر عن الجيمينج، نتكلم ونشوف شو الجديد في عالم الجيمينج، وكل هذا وأكثر بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.
2: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي. لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على

0: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: سيارات AMG مع أدائها المثير أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة مركز مرسيدس بنز في حي دبي للتصميم من 5 حتى 7 يونيو، واستكشف دراسات مرسيدس AMG المستعملة المعتمدة بدءا من 175,900 درهم. استمتع بضمان وخدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين مجاني للسنة الأولى 50 وحدة فقط. اتصل بنا على 800-2369 أو قم بزيارة موقع gargash.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين هذا المساء: حمدان بن محمد يتفقد سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. روبيو يقول إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز. وإسرائيل تقصف جنوب لبنان بعد أوامر بوقف الهجمات على بيروت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطط الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقا للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص. ويأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ في القيام بالمهام المنوطة إليهم. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساسا لتعزيز الوعي الصحي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجددا في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالميا لا يزال منخفضا، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب تعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس
3: السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
4: النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس اليوم إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن في الأيام القليلة الماضية كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة. قتل 4 أشخاص فيما أصيب 127 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية هذا اليوم. هذا وتتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وعقب تدخل ترامب قالت الحكومة اللبنانية إن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ الضربات التي هددت بها على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين ستوقف جماعة حزب الله هجماتها ضد إسرائيل. دائما حول لبنان، طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة منذ 3 أشهر مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 شخص ونزوح 1,200,000 لبناني. في الأثناء، وصل ممثلو لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المستمرة. أنتقل إلى العراق الآن، حيث أعلنت ما تسمى بعصائب أهل الحق وهي إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الفصائل. إلى ملف آخر، أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء أكثر من 7,000 مدني من منطقة خاركييف في شمال شرق البلاد، فيما قد يؤشر إلى تقدم ميداني للقوات الروسية. إلى ذلك أيضا، نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ في ساعة مبكرة اليوم، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل، وذلك بعد أن هددت بشن هجوم واسع النطاق وأحاطت الأجانب على مغادرة كييف.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل اليابان وتتجه نحو طوكيو بإصابة 15 شخصا، كما أعلنت اليوم السلطات اليابانية والتي دعت 800,000 شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: ساعة الثالثة والأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009. يا مرحب الساعة بالجميع. ساعات بسيطة تفصلنا عن حلقة State of Play من بلاي ستيشن اللي بنتابعها الساعة الواحدة فجرا بتوقيتنا المحلي, أكيد على قناتهم على اليوتيوب لبلاي ستيشن. طبعا منتظر هذا الحدث وهذه الحلقة لأن بيكون هنالك يعني الكثير من الإعلانات اللي سمعنا شوية إشاعات وفي أشياء مؤكدة, فننتظر ونشوف. طبعا أكثر شيء متأكدين منه اللي هو مارفلز وولفرين لهذه الحلقة, ولكن الأمور الثانية شو السالفة كيف ما أدري. المهم أن مدة الحلقة هاي بتكون تقريبا أكثر من ساعة, التقدير أنه يعني بين 65 ل 70 دقيقة, يعني ساعة وعشر دقائق ماكسيمم. يعني هذا أطول حلقة خلنا نقول من معظم حلقات State of Play التقليدية, فهذا شيء يبين أن في هنالك الكثير من الإعلانات المنتظرة واللي بيعلنون عنها أكيد في هذا الحدث. طيب الحين God of War, هل بيكون هنالك مشروع جديد؟ في وايد كلام طالع أنه بيكون هنالك مشروع جديد. هل بيكون في عودة للعبة Infamous؟ بعد هذا الكلام وايد سمعنا عن ريميك أو عودة لهذه السلسلة, فكل بيبين مع هذه الحلقة وننتظرها صراحة. يعني بيكون هنالك أكيد أحداث وأخبار, يمكن في أشياء ما تكلموا عنها المسربين ولكن يتم مفاجأتنا فيها بهذه الحلقة, فننتظر ونشوف. فطبعا بجانب State of Play في كلام أن احتمال كبير Resident Evil بيكون بالأجزاء المستقبلية, احتمال كبير يعني الأحداث تكون في اليابان. يعني already Resident Evil مرت على أمريكا, أوروبا, أفريقيا, فالحين المطورين يمكن يودوننا إلى اليابان. فهل تتخيلون Resident Evil بأجواء يابانية؟ نحن already شفنا حين Silent Hill يوم سووها باليابان وكان طبعا الفيدباك قوي جدا للي اللعبة. فالحين عشاق سلسلة Resident Evil تتخيلون ان الاجواء الرعب الخاصة فيهم ينقلونها لليابان؟ وهل تتوقعون ان بيكون لها نجاح ولا يعني بتكون مو بذاك الزود؟ ما ادري انتو شو توقعاتكم. دائما اسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000, ايضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. محبين السيارات بعد شوي عندي لكم سالفة.

0: والخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المحسنين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: من فكرة بدأت برؤية إلى منظومة معرفية عالمية، تريندز لم يعد مجرد مركز للبحوث والاستشارات، بل أصبح مجموعة تريندز محدثا نقلة نوعية تجمع البحث والاستشراف والتدريب والرصد والعمل العالمي تحت مظلة واحدة، خطوة نحو حضور معرفي أعمق برؤية تصنع المستقبل.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة

0: لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة. الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي، وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها، الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
1: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة، والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
2: دب خليجي على الخليجية 1009.
0: وصلنا إياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم والاستماعكم، وإن شاء الله تعالى موعدنا يجدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 المساء. قبل لا نختم، اللي يحبون الألعاب الخاصة بالسيارات، كشفوا رسميا عن لعبة اسمها كلاتش، طبعا من مطورين للعبة فورزا السابقة، ويقولكم ان اللعبة جامعة بين روح فورزا وروح نيد فور سبيد، فاللعبتين هيلة اوريدي هم عمالقة السيارات وعالم العاب السيارات، فما بالكم لو اجتمعوا مع بعض في لعبة واحدة، فهذه بتكون كلاتش، وهي طبعا لعبة سيارات وعالم مفتوح. بنستمتع اكيد بتجربة مميزة جدا في هذا العالم. من المفروض ان اللعبة تكون متوفرة العام القادم إن شاء الله تعالى ب2027، وبنستمتع بلعبة سباق للسيارات وبيكون لها طابع مميز، فيمكن أيضا نشوف كلام أوضح للعبة في حدث اللي هو Summer Game Fest 2026 اللي بيكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. طبعا اللعبة بتصدر على البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز اكس او اس والكمبيوتر، ولكن ما حددوا اي موعد بالعام القادم، مجرد قالوا ان 2027 اللعبة بتكون متوفرة. الحين اللي يحبون الشاشات لألعاب الفيديو، عندنا LG Electronics اعلنوا عن او اطلقوا اول شاشة العاب بدقة 5K في الامارات. طبعا الموديل بيكون Ultra Gear Evo GM9 بدقة 5K، مزودة أيضا بتقنية هايبر ميني LED المتطورة، وهذا الشيء طبعا كشفوا عنه أول مرة خلال معرض الإلكترونيات 2026، وهذه خطوة تعكس أن استمرارية الشركة في تعزيز مكانتها أكيد في عالم شاشات الألعاب عالية الأداء. فاللي حاب أن يجدد شاشته ويكون عنده شاشة أكثر ثراء بتجربة غامرة ومميزة، تقدرون أنكم تحصلون على هذا الشاشة. ازاي يا جماعة الخير، انا وصلت وياكم للنهاية، سولفنا وايد، تكلمنا وايد عن الجيمز، اتمنى لكم امسية سعيدة، وان شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6 إلى 9 المساء على هو الخليجية 1009. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وانتو استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته، عرضه، وهذا عرضه، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف موهم راغي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: واحد
3: صفر
2: صفر.

0: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات. غيابك فرصة كبيرة تضيع منك. سارع فلا تزال بعض الجلسات متبقية. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سجل جلستك الآن على radio-rsvp.com واغتنم الفرصة.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: الجو جوكم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009. الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي أمواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009
4: الخليجية.

0: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يومياً بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: بينما كانت طرق التجارة العالمية تواجه اضطرابات غير مسبوقة، كانت الإمارات تعيد رسم خريطة الحركة التجارية بثقة وسرعة.
2: تسعى الإمارات ترسيخ مكانتها ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية عالمياً بحلول عام 2031، مستندة في ذلك إلى ما حققته الاستراتيجية السابقة من إنجازات لافتة.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتكنولوجيا المالية، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة واستثمارات عالمية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين، حمدان بن محمد يصدر قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات. حمدان بن محمد: تكامل القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتنافسية دبي عالميا. وروبيو يقول: إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لإمارة دبي قرارا بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقا للتشريعات السارية وتحت إشراف القاضي المختص. ويأتي هذا القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ في القيام بالمهام المنوطة إليهم. تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي سير العمل في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث اطلع سموه على الخطة الرامية إلى تعزيز مرونة اقتصاد الإمارة وتسريع وتيرة النمو. وأكد سموه أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص كركيزة أساسية لتوسيع آفاق الاستثمار وترسيخ تنافسية دبي على الساحة العالمية، مشددا على استمرار دعم الاقتصاد والقطاع السياحي من خلال خطوات عملية وتسهيلات وتبني حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل وقدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات. في وقت تتسارع فيه الأخبار حول تفشي فيروس إيبولا، يبقى الاعتماد على المصادر الرسمية والمعلومات الدقيقة أساساً لتعزيز الوعي الصحي. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: فيروس إيبولا اسم يعود إلى الواجهة مجدداً في ظل تفشي سلالة بوندي بوجيو وسط أفريقيا وتسجيل المئات من الإصابات. ورغم المخاوف المصاحبة لانتشار الفيروس، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، فيما تواصل دولة الإمارات متابعة التطورات عن كثب وتعزيز إجراءات الترصد والكشف المبكر ورفع جاهزية المطارات والمنافذ الحدودية. ونوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الوعي بفيروس إيبولا، حيث إنه ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة، ولا ينتقل عبر الهواء مثل كوفيد-19. وتشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والشعور بالإرهاق العام. وقد تظهر الأعراض خلال فترة تمتد من يومين إلى 21 يوما بعد التعرض للفيروس. الجدير بالذكر أن الشخص المصاب بفيروس إيبولا لا يعتبر ناقلا للعدوى قبل ظهور الأعراض. وزارة الخارجية دعت إلى تجنب السفر إلى المناطق المتأثرة بتفشي المرض، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إلا للضرورة. وليبقى الوعي أساس السلامة والمعلومة الصحيحة بداية الوقاية.
4: إلى أبرز أخبار العالم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأعضاء في الكونغرس اليوم إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها لم تتواصل مع واشنطن في الأيام القليلة الماضية كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق ما زالت مستمرة. في لبنان قتل 4 أشخاص فيما أصيب 127 آخرون بغارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة صور جنوبي لبنان، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم. هذا وتتواصل غارات إسرائيل على جنوب لبنان بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم مهاجمة بيروت تفاديا لمزيد من التصعيد في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. وعقب تدخل ترامب قالت الحكومة اللبنانية إن إسرائيل ستمتنع عن تنفيذ الضربات التي هددت بها على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين ستوقف جماعة حزب الله هجماتها ضد إسرائيل. المستشار الألماني فريدريش ميرتس طالب إسرائيل بضبط النفس في جنوب لبنان، حيث أسفرت الحرب الدائرة منذ 3 أشهر مع حزب الله عن مقتل أكثر من 3400 شخص ونزوح 1,200,000 لبناني. إلى ذلك أيضا وصل ممثلو لبنان وإسرائيل إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة. في تطورات العراق أعلنت ما تسمى بعصائب أهل الحق، وهي إحدى أبرز الفصائل المسلحة العراقية، أعلنت أن القرار بشأن ألويتها المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصرا، وذلك وسط ضغوط أمريكية على بغداد لضبط سلاح الفصائل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أمرت السلطات الأوكرانية اليوم بإجلاء أكثر من 7,000 مدني من منطقة خاركييف في شمال شرق البلاد، فيما قد يؤشر على تقدم ميداني القوات الروسية. إلى اليابان الآن، حيث تسببت عاصفة استوائية عنيفة تتحرك على سواحل البلاد وتتجه نحو العاصمة طوكيو بإصابة 15 شخصا، كما أعلنت اليوم السلطات اليابانية والتي دعت 800,000 شخص لإخلاء منازلهم، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50,000 منزل وتعطلت مئات الرحلات الجوية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: 1009 الغالي خليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية. ومساكم خير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن سد في المحن بإحساس وإبداع وفن
4: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة
3: وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات
4: الأمامية وبالغ المستحيل وصانع الفارق
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا
4: هنا هنا إلى الأمام هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 والدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: إن صغرت في عيني شي ردك كبير، ما مليت عيوني لو وزنك ذهب. الكبير كبير بأخلاق وضمير، والصغير صغير لو يحمل لقب. فيك فيك وبلياك أنا حالي بخير، يعني خلماك بسماك ولا تصب. وبخضوعي أصحى لا تحلم كثير، دام راسي حي ويشم المهب. تدري ليه تشوفني بعينك صغير؟ شوف ذاك النجم وتعرف السبب. ما خلقني ربي أنصالك كثير، النخل يرقاله من يبغي الرطب. والوجاهة لوهي بالمال الوفير، قلي والسوى في ماله بو لهب. غير التاريخ أمي فقير، ما قرى عمره ولا عمره كتب. التواضع التواضع يجعل المعدم أمير، والخلق يا صاحبي شيء مكتسب. كم فقير زاهد وفرشه حصير، ما قرى التاريخ بس فيه انكتب.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: تخيل منزلك بقوة الجيل الجديد من فايبر. مع فايبر بلاس من إيان استمتع بأداء واي فاي 7 المتقدم للبث الأسرع، وألعاب بدون تقطيع، وتغطية منزلية موسعة في كل غرفة، سرعة أكبر، تغطية أوسع، أداء أقوى. عش الفرق مع فايبر بلس. قم بزيارة ean.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. ean دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية 1-0-0-9-0-9

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت. فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1-0-0-9 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1-0-0-9 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد، بدعم من برنامج أورا للولاء.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. And دائماً في أكثر.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب
4: عجيب.
3: يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر،
4: الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: هو الخليج على الخليجية. ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
1: هو الخليج على الخليجية.

0: يا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي لفالك الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب، إذا ضواك الشوق يا مبرد اللي، والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيب.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
2: واحد
4: صفر
2: صفر

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد دو جزيرة.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بحساسه يمثل مضاميني والناس بحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زله، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار غزاء على الخليجية.
4: واحد

0: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.
1: للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه

تصيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صور لهذا الوقت، مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
3: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 40 المنامة 30 33 الدوحة 30 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 43 أما الكويت 30 39 وأخيرا الرياض 29 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيل وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهز لك رمحة على سرج سابح لنركزك بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار على الخليجية،
2: أشعار على الخليجية.
3: في دبي الآن حدث مهم، أصحاب الأعمال يجتمعون مع ARN ليحصلوا على حملات إذاعية جاهزة للإطلاق بالفعل وفورا من نادي أعمال ARN 2026. هنا يتم منحهم إعلانات تجريبية ويحصلون على أسعار إعلانية حصرية، ويتعلمون كيفية الوصول إلى 7 ملايين مستمع في جميع أنحاء الإمارات.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة. فالعرض

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل تعلم أن منافسيك الآن في نادي أعمال ARN 2026 وقد بدأوا التواصل مع عملاء جدد، وأنهم قد أطلقوا حملاتهم التسويقية وبأسعار رائعة خلال الفعالية فقط، وأنهم يتعلمون كيفية الوصول إلى ملايين المقيمين في الإمارات يوميا بفضل قوة محطات ARN التسع الرائدة؟ وأنت ما زلت تفكر؟ بادر، لا يزال لديك الوقت للانضمام. شارك في نادي أعمال ARN 2026 اليوم. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي وسجل جلستك على radio-rsvp.com. سارع واغتنم الفرصة. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقينة.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح مزيف ولا لقينا دواني.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.
1: حب

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العرب.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده. قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل. قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني. قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيدة اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما أحبك ترعرع في كياني.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: وصالك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
1: لو ما

0: أحبك وانت تدري.
1: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالاً وأفعال، أقوالاً وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
2: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أنتظر واكتم أنفاسي على بابك، يمكن اليوم إن شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي بجلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي، لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضحلي، ما دام حكم القدر نفس البحر جابك، لا تترك الشور للأمواج واسبحلي على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمحلي، لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتحلي.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا نويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس ليبهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الاضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، امانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل ومينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتقاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا ما روب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا هو سيد القوم. يا ليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول في الشبر. من كثرة الشعار والمستشعرون تغطرست الأوراق واغتر الحبر، ما أجهل اللي يحسب انجر اللحون يبيض الوجه ويطول في الشبر. الشاعر الحساس شعره ذو شجون يصفى معاه الجو لو انها غبر، بعيد يا شعار عن سوء الظنون، ما قلتها من غطرسها ولا كبر، قد تعتبر وجهة نظر يا مبدعون، وربما لا تعتبر، ولا ذكرت اللي على قلبي يمون عبر جسور الود والحب وعبر الشوق. من وصلك يا ابو طرف فتون يكبر مع راعيه لا منها كبر، ترى مريض السكري جرحه يهون، شوفك يكفي عن علاجها بل ابر، لو الاطباء عن علاجك يعرفون كان اصنعوا منك دواء في المختبر. صابر على حبك رغم كثر الطعون، والمشكله حسب الكلام المعتبر، لو كانت القصه صبر انا زبون، الصبر والايام للعاقل عبر، القصه الوافي يموت ولا يخون، وان الصبر نفسه يبي منا صبر.
1: اشعار فزاع على الخليجيه.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.

0: حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة دبي وضواحيها.
1: الله أكبر. الله
2: الخليجية دامت
3: الفير 1-0-0.